هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة اليوم من سلسلة ندوات الفكر الإسلامي من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يشاركنا في ندوة اليوم سماحة الشيخ الدكتور صبحي الصالح، نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، وفضيلة الشيخ فيصل مولوي المستشار في المحكمة الشرعية العليا في لبنان. موضوع الندوة اليوم حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه إمام المحدثين البخاري عن الصحابي الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هذا الحديث يتضمن قضية من كبرى القضايا الإنسانية، وهي قضية العمل والإنتاج، والتي تعتبر من المشاكل الأساسية التي تعايشها المجتمعات المعاصرة. فتقوم هذه المجتمعات بوضع سياسات معينة للإنتاج وتشجيعه ومحاربة البطالة، وهذه القضية بالتالي تؤثر بشكل أساسي على توجهات السياسة الدولية والسياسات الاقتصادية. هذا الحديث يتناول أهمية العمل ويدعو إلى العمل والإنتاج بدل البطالة والتكسب بالمسألة. هذه القضايا إذن قضايا هامة، نحاول أن نتعرف في ندوتنا هذه على نظرة الإسلام إلى العمل والإنتاج ومحاربته للبطالة والمسألة. فنرجو من سماحة الدكتور أن يبين لنا هذه الأهمية التي رآها الإسلام لقيام الفرد بعمل ينتج فيه بدل أن يكون متسولا وعالة على الآخرين.
2: شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحديث كما تفضلتم تنبيه لهذا العامل الأساسي في حياة البشر جميعا، عامل الاهتمام باستمرار الإنتاج. استمرار الإنتاج يمكن أن يعبر عنه بصور وأشكال متعددة تبعا لتعدد البواعث الإرادية على أن لا يكون الإنسان فارغا من عمل يليق به ويليق بمكانة الآدمي. وهنا يلاحظ بالدرجة الأولى أن الحديث النبوي الشريف يركز على العمل اليدوي، وفي الوقت نفسه ينبه على أن كل حرفة سواء أكانت صغيرة في أعين الناس أم كبيرة هي أمارة على وجود الكائن الحي، لأن أمارة وجوده أنه يعمل، فمتى بطل عن العمل بطلت حواسه، ومتى بطلت حواسه فقد إدراكه، ومتى فقد إدراكه فقد إرادته، ثم فقد الباعث النفساني على أن يعمل شيئا دون آخر. من أجل هذا يلاحظ ربط هذا الحديث بأحاديث تشبهه من جهة، وبآيات في كتاب الله تعالى وهي الأساس من جهة أخرى. ففي القرآن في سورة ياسين نقرأ آية ربما لا يخطر على بالنا المراد من مضمونها: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. وما عملته أيديهم، ليأكلوا من ثمره، هذا الثمر ليسوا هم الذين قاموا بالأشياء المتطلبة لإثماره أو إنتاجه، ولكن الشيء الآخر أضيف أو عطف على ما كان من إرادة ربنا أن خلقه، عطف عليه ما عملته أيدي البشر، ليأكلوا من ثمره وليأكلوا أيضا من ماذا؟ مما عملت أيديهم. ثم يقول: أفلا يشكرون وقد أقدرت عبادي على أن يعملوا وزودتهم بالطاقات لتكون حياتهم كلها إنتاجا متواصلا. هذا هو الذي يجعلنا نفهم تلك الأحاديث النبوية الأخرى في هذا الباب نفسه، وهي التي عجت امتلأت بها كتب الصحاح وكتب السنة. مثلا عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. لماذا ذكر هذا النبي بالذات؟ لأنه كان ملكا كما كان نبيا، وكان يصنع الدروع، وقدر في السرد، وعمل صالحة، كل هذا وارد في القرآن، فيعطيه مثالا على أنه نبي، وفي الوقت نفسه لم تمنعه أعباء النبوة من أن يظل عاملا. وعندما نجد مثل قوله تعالى من أمسى، مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسى كالا، أي تعبا من عمل أصابه الكلل والإعياء، من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له، إن أشرف الكسب كسب المرء بيده. كل هذا يعطينا فكرة عن أهمية العمل اليدوي. لماذا العمل اليدوي؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتجه إلى الإنسان بوصفه إنسانا عاديا محتاجا من طريق عمله الذي يتقنه مهما يكون صغيرا لكسب قوته وقوت عياله، لكي لا يمد يديه بالسؤال كما كنتم تتفضلون لما ذكرتم وسميتموه المسألة، المسألة لكي يسمع الإخوة والمشاهدون والمستمعون ليعلموا أن الغرض من المسألة أي كثرة السؤال، يعني مد اليد وتكفف أيدي الناس. فمثلا هذه المسألة يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل ويتحرى المسألة حتى يأتي ربه يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، قطعة لحم لا تبقى في وجهه، لأن ماء الحياء أريق وانتهى من وجهه. فكرامة الإنسان أن يجعل وجهه جميلا بعمله، أن يجعل حياته جميلة بعمله، أن يجعل كل ما يحيط به جميلا بعمله. هو المجمل، هو المزين، ربنا جعل ما على الأرض زينة لها، ولكنه قادر على أن يزيدها جمالا وحسنا وقوة وتناسقا، وهذا كله لا يتأتى إلا من طريق العمل. ما السبب في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي هذه القيمة للعمل اليدوي من دون الأعمال الأخرى؟ مثلا اليوم حلت الآلة محل الإنسان، محل اليد، الآلة تقوم بكل شيء، حتى الآلة لو تعطلت عندها وسائل الآن تكنولوجية تصحح نفسها، يعني هي تصلح نفسها بشكل إلكتروني أو بشكل دائم أوتوماتيكي. ومع ذلك والإنسان أصبح شبه آلة، آلة يمشي وهو آلة، يأكل وهو آلة، ينام وهو آلة، كل حياته أصبحت كأنها آلة. ومع ذلك يقولون إن هناك أربع وسائل للتملك عند أهل الاقتصاد، يرفضون واحدة منها ويقبلون الثلاث. هي أربع: الأولى العمل باليد أو بالآلة التي تعوضها كما يحدث اليوم، ثانيا الفلاحة والغراسة والعمل في الأرض إحياء للموات ومضاعفة للإنتاج، والثالثة هي المخاطرة بالربح أو الخسارة يعني في التجارة. هذه يرفضها أهل الاقتصاد لأنهم يعتقدون أنها ليست عملا فعليا وإنما هي تنقل، وينسون ما في التجارة من مخاطرة من مكان إلى مكان ومن كان تلف البضاعة إلى آخره. وأخيرا طريق الكسب، الكسب بطريق الانتظار، يقبلها علماء الاقتصاد، الإسلام يرفضها، كل دين يرفضها، ولكن الإسلام يرفضها رفضا باتا لا مجال مطلقا للتردد فيه.
1: مسألة الانتظار لو سمحت.
2: مسألة الانتظار أن يكسب شيئا، أن يكسب مالا، أن يكسب طعاما، شرابا، نقدا، ملكا، عقارا، أي شيء أن يكسبه وهو قاعد ينتظر يمد يديه لا يفعل شيئا. من ذلك الربا، لماذا حرم الربا؟ لأنه كسب بطريق الانتظار. أكل أموال الناس بالباطل، لماذا حرم؟ كسب بطريق وهو قاعد ينتظر لا يفعل شيئا. فالإنسان عليه أن يفعل في كل وقت، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. كل شيء يقوم به الإنسان عليه أن يسعى بنفسه له، ومن أجل ذلك كانت العناية باليد. ما أدري إذا كان الإخوة يوافقونني، يعني العمل اليدوي في الحقيقة هو أهم كل الأعمال. حتى الآن عندما حلت الآلة محل الإنسان، يعني أصبحت تقوم بأكثر الأعمال يدوية، حتى الآلة إذا تعطلت مبدئيا يجب أن يبرمجها الإنسان، يجب أن يصلحها الإنسان. يعني نعود إلى أهمية العمل اليدوي، ونشعر أن في إعطاء الإنسان هذه الطاقات التي بها يقدر على أن يكسب كل ملكياته أو كل ما يريد أن يملكه هي الفكرة التي تليق بكرامة الإنسان. ولا نعود بعد كلام سمي.
1: فضيلة الشيخ فيصل، نلاحظ من التوجه النبوي أنه عليه الصلاة والسلام قام بنفسه بمحاربة البطالة، وذلك عن طريق التدليل أو توجيه هذا الرجل بأن يشتري فأسا، كما وردت روايات بهذا الموضوع، ليشتري الرجل فأسا ثم يحتطب في الغابة فيبيع الحطب ويكتسب. هنا لا شك المسألة مرتبطة بمبدأ أساسي في الإسلام، هو كرامة الإنسان، عدا قضية العمل التي أشار إليها سماحة الدكتور، إنما هنا مسألة لإبعاده عن ذل

0: به الإنسان مهما كان شاقا وصعبا وحتى ولو كان مردوده قليلا يبقى خيرا من أن يسأل الإنسان الناس ويطلب منهم المساعدة سواء بعد ذلك أجابوه وأعطوه أو أنهم منعوه. لكن في حديث آخر تأخذ قضية المسألة حجما أكبر، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، لا تحل، حرام أصلا على الإنسان إذا كان غنيا، والغنى هنا بحده الأدنى، إذا كان عنده ما يكفيه لا يحل له أن يسأل الناس، ولا يحل له أن يسأل الناس إذا كان صاحب قدرة على العمل، سوي، معافى من الأمراض، معافى من العاهات، قادر على العمل، لا يجوز له أن يسأل الناس. إذن المسألة هنا أخذت حكما شرعيا بالمنع والتحريم، بينما في الحديث الذي نشرحه في هذه الندوة هناك خيرية، الأفضل للإنسان أن يعمل بدل أن يتسول. ليس معنى ذلك أن هناك نوع من التناقض بين الحديثين، بل الواقع أنهما يكملان بعضهما البعض، لأن النظرة الأساسية في المجتمع المسلم أنه لا يصح أن يكون هناك من يسأل الناس، ينبغي على كل إنسان أن يبحث عن عمل، وينبغي على الدولة أو الحاكم أن يسعى لتأمين العمل للناس، وينبغي على الدولة أن تراقب أيضا أن هؤلاء الذين يعملون يتقاضون من الأجور ما يناسب عملهم وما يناسب أيضا كفايتهم وسد حاجاتهم، حتى يكون العمل كافيا ومانعا من المسألة. هذا جانب يبين طبيعة المجتمع المسلم وكيف ينبغي أن يكون. في هذا المجتمع تصبح المسألة استثناء، عندما الإنسان تصيبه جائحة فوق العادة، تأكل ماله، تأكل رزقه، تهدم بيته، تعرضه إلى نكبة لا يستطيع أن يتحملها، في مثل هذه الحالة يباح له أن يسأل إذا لم يجد دولة يمكن أن تغطي حاجته وتحميه من هذه الغوائل والمصائب. وإلا فالأساس أيضا أن الدولة إذا كانت قائمة على العدالة وعلى الأحكام الشرعية هي التي تغطي حاجات الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا أو ضياعا فإلي وعلي. من ترك أولادا عالى لا يملكون شيئا يكادون يضيعون فليرجعوا إلي وأنا أتكفل بتغطية حاجاتهم. إذن المسألة تبقى استثناء في الظروف غير الطبيعية التي تتعرض فيها أموال الناس وأرزاقهم، وفي الظروف غير الطبيعية أيضا التي لا تكون هناك سلطة تحكم حكما إسلاميا سليما تغطي حاجات الناس. في مثل هذه الظروف تصبح المسألة نوعا من الضرورة، ولو أنها تنال من كرامة الإنسان لكنها تكون نوعا من الضرورة، والضرورات كما هو معروف تبيح المحظورات.
1: بالحقيقة من خلال السؤال كنت أريد التركيز على مسألة كرامة الإنسان، فلا شك أن الإنسان له مكانة عليا يراها الإسلام، والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم. فإذن التكريم أساسي. من هنا ربما نصل التكريم بمسألة الخيرية التي أشرتم إليها، والتي وردت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. فإذا الخيرية هذه تحفظ كرامة الإنسان الذي يجب أن يحقق هذه الكرامة بنفسه ويحقق ذاتيته ووجوده من خلال العمل. إذا ليس العمل مجرد مكسب يحفظ به أو يستطيع من خلاله أن يستفيد بوسائل الحياة، إنما يحقق به هذه الكرامة ويحقق به وجوده وذاتيته في الحياة. بإشارة فضيلة الشيخ فيصل إلى مسألة الابتعاد عن طلب المسألة أو الحاجة إلى الناس، نلاحظ مسألة واقعية، قضية واقعية في الإسلام، وهي تنظيم الزكاة ووجود نسب معينة على الأموال. هذه الأموال لها مصارف معينة سماها الله سبحانه وتعالى في القرآن لتوجيه الأموال إليها والإنفاق. فإذا هذه قضية فيها إعطاء للفقير. ألا يكون هناك تعارض بين ما نقوله بضرورة إبعاد الناس عن المسألة ووجود نظام كامل للصدقات على الناس؟
2: على العكس من ذلك، كما يلاحظ تتكامل الفكرتان بدلا من أن تتعارضا، لأن إبعاد الإنسان عن ذل السؤال هو تسام به وارتفاع بكرامته لإشعاره بأنه هو من يستطيع إما أن يكرم نفسه أو أن يسمح لظروف الحياة بأن ترذلها أو تدسيها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى شعور الإنسان بأن ما يعطاه إنما يعطاه على أنه حقيقة واقعة يستحقها، على أنها أجر وليس على أن ذاك على سبيل المنة أو التصدق. هذا الشعور يزيد أيضا من عمق إحساسه بكرامته. ففي الوقت نفسه من جهة يبتعد هو عن كل موطن يمد به يده إلى أي أحد، مستغنيا عن كل أحد، كما قال رسول الله: خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، سواء أعطوه أم منعوه فالأمر سيان، لأنه هو لا يريد أن يأخذ من أحد شيئا، يريد أن يأخذ الشيء بنفسه بيده، كما يقولون اليوم الاستقلال يؤخذ ولا يعطى. أيضا الحياة تؤخذ ولا تعطى، الكسب يؤخذ ولا يعطى. العطاء دائما يشعر الإنسان بأن هناك عد فوقه وأنه هو هابط أو منحدر. وهذا ما كنتم تقولونه في حديث حكيم بن هشام المشهور: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي ابن هشام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، حكيم بن هشام قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس أي بطمع لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي اليد التي تعطي. طبعا يجب أن يكون الإنسان في كل وقت معطيا إذا استطاع، لأن العطاء هو الذي يرادف الإنتاج، يعطي لنفسه، يعطي لأهل بيته، يعطي لجيرانه، يعطي للمجتمع، يعطي لكل الكون، لأن من حقه أن يعطي كل شيء. وجدت كتابا من أروع الكتب اسمه النفقة، يقول صاحبه: هناك نفقة في الإسلام حتى على الحيوان، ونفقة على النبات، يعني تترك النبات بدون وييبس بدون أن يخضر وأن يورق وأن يثمر، تكون قد أذيت المجتمع البشري وليس المسلمين. هذا كله يربط بين الكرامة من جهة عندما يمتنع الإنسان عن السؤال، وبين الكرامة الأخرى التي يشعر بأن ما يعمله له أجر وليست مكافأة. المكافأة عبارة عن إثابة قد يرى فيها الإنسان أنها من علو، أنها من فوق، ولكنه يريد أن يشعر بأن كل ما وصل إليه إنما استحقه بجهده. ومن أجل هذا أيضا نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصح بإعطاء الأجير فورا أجره، فيقول أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وفي الوقت نفسه نجد أن الإسلام قد سبق كل تقدمات العجز والشيخوخة والضمان الصحي والنفسي والفكري والاجتماعي بما عرضه من تلك الخدمات التي ذكر بعضها الآن فضيلة الشيخ. ومن أراد أن يستزيد منها فعليه بكتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، أو بكتاب الأموال وهو مخطوط وقيل لي إنه طبع مؤخرا لأبي بكر بن زنجوي. فحينئذ يرى أن هناك تقديمات في كل المناسبات تحول دون استفادة المستغلين، ولا سيما من أرباب الأعمال كما يسمون، من الأوقات التجارية، من أوقات العمل التجارية التي هي بمثابة استغلال للوقت. هذا هو ما يمكن أن يقال في موضوع العلاقة بين الكرامة في رفع السؤال وبين الكرامة في كسب الأجر.
1: شكرا فضيلة الشيخ فيصل. إذن يمكننا القول بأن من يدعي أن الدين يدعو إلى الكسل وعدم الإنتاج هذا قول مغاير للحقيقة، ولكنهم يطرحون هذه المسألة من خلال مثلا الصيام في رمضان، بما ربما يعتقد البعض يسبب الصيام من يعني كسل في الجسم. فهل الصيام مثلا يناقض العمل والإنتاج الذي دعا إليه الإسلام كما رأينا؟
0: على العكس من ذلك، يعني الواقع أن الصيام بتأثيره النفسي العميق جدا يدفع الإنسان بشكل قوي إلى زيادة العمل وزيادة الإنتاج. ولعل فيما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل قبيل رمضان أشار إلى أن من مزايا شهر رمضان المبارك أنه شهر يزاد في رزق المؤمن فيه، وزيادة الرزق إنما هي نتيجة لزيادة العمل وزيادة الإنتاج. ولعلنا عندما نرى أيضا في واقعنا أننا في شهر رمضان بالمجمل يزداد عملنا ونشاطنا حتى بعد الإفطار عندما يصلي الناس صلاة التراويح، وهي عمل لا يقومون بمثله في غير شهر رمضان، زيادة في العمل ولو أنه عمل تعبدي، لكنه إشارة إلى أن الإنسان لم يمنع بسبب رمضان من زيادة العمل التعبدي، ومن الممكن أيضا أن يزيد عمله المادي. ولو أننا لاحظنا أن المسلمين في رمضان خاضوا كثيرا من المعارك وحققوا فيها انتصارات باهرة جدا، وكان منهم الصائم ومنهم المفطر. صحيح أن بعض المسلمين بسبب السفر، وليس فقط بسبب رمضان، بسبب أن المعارك كانت في سفر، كان عندهم عذر في الإفطار ولا يقوون على القتال مع الصيام، أذن لهم بالإفطار، لكن الذين قووا على القتال مع الصيام ظلوا صائمين وقاتلوا، وهؤلاء كثيرون. فأعتقد بأن الصيام من جملة الأسباب التي تعطي قوة نفسية للإنسان يستطيع بها أن يزيد طاقته على العمل.
1: شكرا. هل يمكن لسماحتكم أن تلخصوا لنا إذن ما يمكن أن يستفاد من هذا الحديث بقواعد أساسية؟
2: أهم شيء هو أن كسب الإنسان يجب أن يكون من يده، وأن إنتاجه يجب أن يستمر، وأن السؤال ذل السؤال محرم، وأن الصدقة تنظم، فإذا نظمت أخذها أحدنا عندما يحتاج، وهي حق من حقوقه كما قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وأخيرا، إذا لم يكن العمل باليد نفسها، فيمكن أن يستعاض عنه بأي شيء آخر، كالآلة أو بالتجارة أو بالغراسة في الأرض أو بأي عمل. ربما يقوم التراكتور مثلا في الفلاحة والحراثة، ولكنه منظم من قبل الإنسان، فعقله قد يشغل يده أو قد يشغل الآلة التي يسخرها.
0: حتى العمل الفكري،
2: حتى العمل الفكري، الكتابة، إعلام الناس، تعليم الناس. المهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يكره أن يرى عبده فارغا من عمل الدنيا والآخرة. فلا بد أن يعمل لهذا ولذاك، وأن يجعل دنياه مزرعة لآخرته، كما قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا.
1: بالطبع إضافة إلى طلب العلو في المكانة الإنسانية وطلب الخيرية التي أكدها
2: تحدثنا
1: النبي
2: عنها
1: عليه الصلاة والسلام
2: بقدر المستطاع.
1: نشكر لأصحاب الفضيلة هذه الشروح المفيدة. وهكذا أيها الإخوة المشاهدون، نتعرف إلى عظمة الإسلام في نظرته إلى الإنسان ومكانته وإنتاجه وعمله، مما يعطينا الأمل الكبير في أن يقوم المسلمون بالنشاطات والممارسات التي تكفل لهم تحقيق ذواتهم في هذه الدنيا. وأخيرا نختم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: سبحانك اللهم سبحانك.

فهم بنار أججوها لقا وهم لشر زرعوه حصيدا.

مدى الدهر قديم جديد لئن شكرتم لأزيدنكم وقد شكرتم.

0: عشقتها عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال. عشقتها
1: عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال.
0: عشقتها
1: عشقتها نصيرة للحرية مساندة للكرامة الإنسانية.
0: عشقتها
1: ضبطة نابضة للتائبين دليلهم وتؤنس بكلماتها ليلهم.
0: عشقتها
1: عشقتها حرة لا تبيع نفسها في سوق السخافات وليست لتاجر ولا سمسار محل مساومات.
0: عشقتها
1: عشقتها
0: إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: ومضة نور في دياجير الظلام
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن المجود.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أختي المسلمة، إذا أقيمت الصلاة وكبر الإمام فاستفتح صلاتك بقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي ركوعك أخي المسلم قل: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثم قل: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ولك أن تقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وبعد أن ترفع من الركوع أخي المسلم وقبل أن تسجد قل: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي سجودك أخي المسلم قل سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا جلست بين السجدتين فلك أن تقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني. وبعد التشهد وقبل أن تسلم فادع الله سبحانه وتعالى بقولك اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ولا تنسى أن تقرأ آية الكرسي عقب كل صلاة، واقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. تقبل الله منا ومنكم الصلاة وسائر الأعمال، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أقول وبك أصول وبك أسير يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا من عندك يا كريم. اللهم حرر فلسطين والمسجد

اللهم اجعل نار أعدائهم عليهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك النصر لأهل فلسطين الذي نصرت به رسولك صلى الله عليه وسلم وفرقت به بين الحق والباطل حتى أقمت به دينك.

احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، اليوم فحسب ستعيش، فلا أمس الذي ذهب بخيره وشره، ولا الغد الذي لم يأتي إلى الآن. اليوم الذي أظلتك شمسه وأدركك نهاره هو يومك فحسب. عمرك يوم واحد، فاجعل في خلدك العيش لهذا اليوم، وكأنك ولدت فيه وتموت فيه. حينها لا تتعثر حياتك بين هاجس الماضي وهمه وغمه، وبين توقع المستقبل وشبحه المخيف. لليوم فقط اصرف تركيزك واهتمامك وإبداعك وكدك، فلهذا اليوم لابد أن تقدم صلاة خاشعة، وتلاوة بتدبر، طلاعا بتأمل، وذكرا بحضور، واتزانا في الأمور، وحسنا في خلق، ورضا بالمقسوم، ونفعا للآخرين. لليوم هذا الذي أنت فيه، فتقسم ساعاته وتجعل من دقائقه سنوات، ومن ثوانيه شهورا، تزرع فيها الخير، تجدي فيه الجميل، تستغفر فيه من الذنب، تذكر فيه الرب، تعيش هذا اليوم فرحا وسرورا، وأمنا وسكينة، ترضى فيه برزقك، بزوجتك، بأطفالك، بوظيفتك، ببيتك، بعلمك، بمستواك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. تعيش هذا اليوم بلا حزن ولا انزعاج. إن عليك أن تكتب على لوح قلبك عبارة واحدة، تجعلها أيضا على مكتبك، فتقول: يومك يومك. إذا أكلت خبزا حارا شهيا هذا اليوم، فهل يضرك خبز الأمس الجاف الرديء، أو خبز غد الغائب المنتظر؟
1: إذا شربت ماء عذبا زلالا هذا اليوم،
0: فلماذا تحزن من ماء أمس الملح الأجاج، أو تهتم لماء غد الآسن الحار؟ إنك لو صدقت مع نفسك بإرادة صارمة، لأخضعتها لنظرية لن أعيش إلا هذا اليوم. حينها تستغل كل لحظة في هذا اليوم في بناء كيانك وتنمية مواهبك وتزكية عملك، فتقول: لليوم فقط أهذب ألفاظي، فلا أنطق فحشا أو سبا أو غيبة أو نميمة. لليوم فقط سوف أرتب حياتي، فلا ارتباك ولا بعثرة، وإنما نظام ورتابة. لليوم فقط سأحسن مظهري. لليوم فقط
1: سأعيش فأجتهد في طاعة ربي،
0: وتأدية صلاتي على أكمل وجه، والتزود بالنوافل، وتعاهد مصحفي، والنظر في كتبي، ومطالعة كتاب نافع. لليوم فقط سأعيش فأغرس في قلبي الفضيلة، وأجتث منه شجرة الشر بغصونها الشائكة، من كبر وعجب ورياء وحسد، وحقد وغل وسوء ظن. لليوم فقط سوف أعيش فأنفع الآخرين، وأزدي الجميل إلى الغير، أعود مريضا، أدل حيران، أطعم جائعا، أفرج عن مكروب، أقف مع مظلوم، أواسي منكوبا، أكرم عالما، أرحم صغيرا، أجل كبيرا. لليوم فقط سأعيش، فيا ماضي ذهب وانتهى، أغرب كشمسك، فلن أبكي عليك، ولن تراني أقف لأتذكرك لحظة، لأنك تركتنا ولن تعود إلينا أبد الآبدين. ويا مستقبل،
1: أنت في عالم الغيب،
0: فلن أتعامل مع الأحلام، ولن أبيع نفسي مع الأوهام، ولن أتعجل ميلاد مفقود، لأن غدا لا شيء، لأنه لم يخلق، ولأنه لم يكن شيئا مذكورا. يومك يومك أيها الإنسان، أروع كلمة في قاموس السعادة لمن أراد الحياة في أبهى صورها وأجمل حللها. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 60 والأخير من دروس سورة آل عمران، ومع الآية الأخيرة وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا. أية آية تبدأ بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا؟ أي إنكم أيها المؤمنون مرتبطون مع الله بعقد إيماني، أنتم آمنتم به موجودا وواحدا وكاملا، آمنتم به خالقا ومربيا ومسيرا، آمنتم بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، آمنتم أن الأمر كله بيده، وأن كماله كمال مطلق، وأن حكمته لا حكمة بعدها، ورحمته وقدرته وعدله. بحسب إيمانكم وبحسب معرفتكم افعلوا كذا، اصبروا. وما من آية يحتاجها المسلمون في هذه الأيام الدقيقة التي لم يمر بها المسلمون في ظرف أصعب من هذا الظرف، هم في أمس الحاجة إلى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا. يقول الله عز وجل: وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. خالق الأكوان يقول: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ومع ذلك وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. كل ما تتصورون من قوة ومن تقنية ومن تفوق تزول إذا آمنا وصبرنا، وأعددنا لأعدائنا ما نستطيع من قوة، أعددنا الإيمان الذي يحملنا على طاعة الله. هذا هو الحل ولا حل سوى. يا أيها الذين آمنوا اصبروا. ذكرت اليوم أن النصر ليس أن تكتسح الأراضي، ولا أن تستبيح الأعراض، ولا أن تأخذ الأموال، ولا أن تذل الرقاب. النصر الحقيقي أن تثبت على المبدأ. وأكبر دليل على ذلك أن الله جل جلاله في قصة أصحاب الأخدود، والقصة وردت في البخاري ومسلم، أن هذا الملك أراد قتل الغلام الذي آمن بالله فلم يستطع. قال له الغلام: لن تستطيع أن تقتلني إلا إذا جمعت الناس في مكان عام، وأخذت من جعبتي سهما ورميتني به وقلت باسم رب الغلام. وفعل الملك ذلك فقتله، وقد فاته أن الناس آمنوا برب الغلام ولم يؤمنوا بألوهية الملك، فانتقم منه. ماذا فعل؟ حفر الأخدود ووضع كل من آمن بالله في هذا الأخدود وحرقه بالعين، بشبكية العين. من الذي انتصر؟ الملك. لكن اقرأ الآية: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. أيها الإخوة، هؤلاء ماتوا وحرقوا وعذبوا، لكنهم انتصروا. لأنهم ماتوا على الإيمان، ولأنهم ما بدلوا ولا غيروا. وهذه الدنيا مؤقتة، عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. فالمسلم الصادق قوي الإيمان لا يؤخذ بنصر شكلي، لا يؤخذ بنصر مادي، لكن الحقيقة أنه إذا كان ثابتا على مبدئه فهو المنتصر حقيقة، وكفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله. فأنت مأمور أن تصبر، أن تصبر على طاعة الله، وطاعة الله مكلفة ومنها التكاليف، وأن تصبر عن معصية الله. والشهوات متألقة الآن، والفتن يقظة، والدنيا خضرة نضرة، وكل شيء يدعو إلى أن تحب الدنيا. إذا ينبغي أن تصبر على طاعة الله وعن معصية الله، وأن تصبر على قضاء الله وقدره. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، أمر إلهي. وحينما يكون الأمر واضحا وضوح الشمس لا تحتاج إلى أن تصبر. لكن متى تصبر؟ حينما تختلط الأمور، وحينما تضيع القضية، وحينما لا يتضح الأمر. أنت مأمور أن تصبر، أن تصبر على حكم الله وعلى طاعة الله وعن معصية الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا. والله أيها الإخوة، آية في كتاب الله إذا قرأت يقشعر لها الجلد. ربنا يحدثنا عن أحد أنبيائه العظام، قال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وتكلم عن نبي آخر فقال: وإبراهيم الذي وفى ما عليه، وفى نعمة الله شكرا، وفى منهج الله طاعة، وفى الله ذكرا ومعرفة. وإبراهيم الذي وفى، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. ما تركت هذه الآية لدرس بأكمله إلا لأننا في مسيس الحاجة إلى الصبر، والصبر يتناسب مع قوة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، لنصبر على مكر أعدائنا، لنصبر على شظف العيش أحيانا. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: اخشوشنوا وتمعددوا، قد لا تدوم النعم، وقد يأتي ظرف صعب تحسر عنا بعض الثروات، وقد لا يتاح لنا أن نعيش كما كنا نعيش. لأنك مؤمن، ولأن الإيمان أكبر قضية في حياتك، ينبغي أن تصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا. والصبر نصف الإيمان، بل هو الإيمان كله. الطاعة صبر، غض البصر صبر، أن تنطق بالحق صبر. من السهل جدا أن تنطق بكلام يرضي الأقوياء فتنعم بالأمن عندهم، لكنك إذا تكلمت كلاما يزعجهم فقدت الأمن عندهم. فقد يكون النطق بالحق صبر، وقد يكون التحرك في كسب المال صبر، لأن أبواب الربا مفتحة على مصاريعها. فيا أيها الإخوة، نحن في أمس الحاجة إلى الصبر، لكن من الذي يصبر؟ هنا السؤال. أنت إذا كنت مريضا عند طبيب أسنان كريم وقال لك: المخدر لا يناسبك إطلاقا وله مضاعفات خطيرة، لا بد من أن نقلع السن من دون مخدر، وبين له الأسباب الكافية، قلبك لا يحتمل أن تأخذ المخدر، لأن الأمر واضح وضوح الشمس تصبر. أما إذا الأمر غير واضح، يعني توقعت شيئا وجاءت الأخبار على خلاف هذا الذي توقعته، تمنيت شيئا ولم يحصل هذا التمني، أردت نصرا ولم يكن هذا النصر، أردت أن يرغم أنف الكفار فأرغموا أنوف المسلمين، تتألم أشد الألم، وألمك إيمان، ألمك محبة للمؤمنين، ولكن ينبغي أن تحترم قرار الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، لكن واصبر ولربك فاصبر. هناك إنسان يصبر لأنه مقهور، يصبر لأنه ذليل، يصبر لأنه ضعيف، يصبر لأنه فقير، لكن الله يذكرك أن صبرك ينبغي أن يكون لله ولربك فاصبر، تصبر لوجه الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، لكن وصابروا، يعني المعنى الذي يمكن أن يستنبط من كلمة وصابروا أي احملوا من حولكم على الصبر، اصبر وصابر. إنسان أيام من غير حكمة يشكو لك أحد المشكلة، شغلتك صعبة والله لا تحتمل، الله يعينك، ليس هذا هو الموقف الكامل، ينبغي أن تخفف عنه وأن تهون في عينه الدنيا وأن تطمعه في الآخرة وأن تشعره أن معظم الناس يعانون ما يعانون، فأنت ينبغي أن تصبر وينبغي أن تحمل غيرك على الصبر، ينبغي أن تصبر وينبغي أن تبين حكمة الله التي ينبغي أن نصبر عليها، ينبغي أن تصبر وينبغي أن تبين ماذا ينتظر الصابرون. الحقيقة أنه دائما لكل عمل صالح أجر، من ضعف إلى 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلا الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ممكن نعطيك يعني أمر دفع ب100,000 ب1,000,000 ب100,000,000، أما إذا وقعنا لك هذا الأمر وقلنا لك أكتب أنت الرقم الذي تريد، هذا مفتوح. هكذا عطاء الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هناك امرأة صابرة على زوج شرس، هناك زوج صابر على امرأة شرسة، هناك شريك صابر على شريك متعب، هناك ابن صابر لأب صعب المعاملة، هناك أب يصبر على ابنه، هناك من يصبر على الآخرين، يصبر ابتغاء وجه الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، يعني احملوا غيركم على الصبر، اصبر وصابر، اصبر وانتظر من الله الفرج، اصبر واعلم علم اليقين أن الله يحب الصابرين، اصبر واعلم أن الله مع الصابرين، اصبر واعلم أن الله سيجزي الصابرين بغير حساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، لكن مركز الثقل في الآية ورابطوا. رابطوا، حقيقة أوجه معنى لهذه الكلمة مأخوذة من الرباط، من رباط الخيل، يعني استعدوا للعدو، لأن معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية، وهذه المعركة قد تشتد في بعض الأعصر وقد تخف حدتها في بعض الأعصر، وهي الآن شديدة جدا. معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. لا بد من معركة بين الحق والباطل، وقد تكون بين أفراد أسرة بشكل مخصص، ابن متفلت وابن ملتزم، فإذا كان الأب والأم يعني ضعيفي الإيمان مع المتفلت ولا يقبلون للملتزم عذرا ويكبرون أخطاءه ويتغافلون عن إيجابياته، وإذا كان الأب والأم ملتزمين هم مع الملتزم وضد المتفلت، فدائما في معركة بين الحق والباطل.

السبب. إنك إن أنشأت معهدا شرعيا هذه صدقة جارية، أليس كذلك؟ إنك إن أنشأت ميتما هذه صدقة جارية، إنك إن أنشأت مستشفى هذه صدقة جارية، إنك إن ربيت ابنا على طاعة الله هذه صدقة جارية، إنك إن ألفت كتابا ذا نفع عميم هذه صدقة جارية. لأن دقيق، إذا كان العدو قويا ولم ترابط في سبيل الله سوف يغلق لك هذا المعهد، وسوف يغير مناهج المسلمين في تدريس دينهم، وسوف يقصف المستشفيات، وسوف يغلق المياتم، وسوف يفعل ما يفعل. معنى ذلك حتى الصدقة الجارية إن لم تكن هناك قوة تدعمها لا تبقى جارية، تصبح منقطعة. يعني إذا مات شاب في طاعة الله كان أبوه قد رباه ليكون عالما جليلا، قتل قهرا كما يفعلون في فلسطين وفي أماكن أخرى من العالم. هناك الآن من يمنع تدريس التربية الدينية، 5000 معهد أغلقت لأنه الرباط كان ضعيف. يعني تقصير المسلمين في 400 عام ندفع الآن ثمنه، ندفع الآن ثمنه مع الفوائد المركبة. فلذلك الرباط كما قال عليه الصلاة والسلام: رباط يوم في سبيل الله خير عند الله من الدنيا وما فيها. هذا في البخاري. أردت من هذا، مع أن أعظم الأعمال هي التي تستمر بعد موت صاحبها، أنشأت مسجدا، أنشأت معهدا شرعيا، ألفت كتاب تفسير، أنشأت ميتما، ربيت ابنا صالحا، إن لم ترابط في سبيل الله وقوي العدو هدم لك المسجد وهدم لك المستشفى وأغلق الميتم ومنع تدريس الدين وأغلق المعهد الشرعي، أليس كذلك؟ إذن حتى الصدقة الجارية التي هي أعظم الأعمال على الإطلاق يفوقها رباط يوم في سبيل الله. إذا قوي العدو فرض عليك ثقافته، يجب أن يكون عقد الزواج عقدا مدنيا كشراء مركبة أو أرض، يجب أن يكون عقد الزواج بين شخصين لا بين ذكر وأنثى. هكذا هناك، لأن انحلالهم الخلقي وتفلتهم الشهواني ينبغي أن يعمم على العالم كله، وهذا ما يسمى اليوم بالعولمة، وما رأيت شرحا لها أفضل من كلمة حيوانة. أن يعود الإنسان حيوانا، ينبغي أن نرفع سن الزواج إلى 30، وينبغي أن نسمح لأولادنا وبناتنا أن يمارسوا هذه العلاقة قبل الزواج. إذا ينبغي أن نربيهم في المدارس تربية جنسية، وأن نعطيهم الأدوات التي تمنع الحمل. ينبغي أن يكون الإجهاض مسموحا به، إجهاض آمن. ينبغي أن تعمل الزوجة أي عمل تشاء ولو في الفن. ليس شرطا أن تسكن الزوجة مع زوجها في بيت واحد. فرق بين الزواج والإنجاب والعلاقة الجنسية، هذا كله في مؤتمر السكان. عقد 3 مؤتمرات ويتمنون أكبر من ذلك. إن لم نعدل القوانين، قوانين الأحوال الشخصية، سوف تفرض العقوبات ونحاصر اقتصاديا. يعني الغزو العسكري ليس بشيء أمام الغزو الثقافي. أنت حينما قويت العدو فرض عليك فنه وأفلامه الإباحية، وجعل بيوت المسلمين كالملاهي الليلية، وانتشر زنا المحارم بفضل هذه الصحون. أنت حينما لا ترابط في سبيل الله يقوى عدوك عليك ويفرض عليك ثقافته، بل يفرض عليك

0: أساليبه في الاقتصاد في اتفاقية الجات لصالح الأقوياء فقط أبدا. أنا أقول لكم هذه الآية دقيقة جدا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، حتى الأعمال الصالحة التي لها أجر بعد موت صاحبها قولا واحدا تنتهي بانتهاء هذا العمل. أنت أنشأت مستشفى، إذا قصفت وأغلقت انتهى. أنشأت مدرسة ألغيت. ألفت كتاب أحرق. ربيت ولد صالح قتل. إذن الحق يحتاج إلى قوة، وهذا درس بليغ جدا يجب أن يكون تحت سمع المسلمين وتحت بصرهم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ففي البخاري رباط يوم في سبيل الله خير عند الله من الدنيا وما فيها. وفي صحيح مسلم عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات المرابط، الآن دققوا، وإن مات المرابط جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان وهو الشيطان الذي يفتن الناس بالمرأة. الغرب الآن يحارب المسلمين بالمرأة، يعرضها كما ينبغي أن يكون العرض لزوجها فقط، لم يبق للزوج شيء، يعرضها في الطريق كما لو أنها في غرفة نوم زوجها هكذا. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان وهو الشيطان الذي يضل الناس. الشيطان ماذا يفعل؟ يغري الناس بالمرأة، يعني ما في حالة زنا إلا سبق وسوسة الشيطان، يغري الناس بأكل المال الحرام والفساد كله، حرية في العلاقة مع النساء دون ضابط، وحرية في كسب الأموال، هذا الفساد العام. يعني منتهى الفساد أن تأكل المال الذي تريد بلا قيد ولا شرط ولا مانع ولا رادع ولا قانون ولا مبدأ، أي مال تحت يديك تأخذه وتضمه إلى مالك، وأي شهوة سنحت لك تمارسها ولا تعبأ لا بحدود ولا بقيود. هذا عمل الفتان، ما دام الأقوياء الفجار يلعمون الشيطان. يعني مثلا الإنجازات الضخمة من حرب معينة أن الناس استمعوا إلى صوت مذيعة، فتحت دور السينما، هكذا أشياء متعلقة بالشهوات كلها. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام كل ميت يختم على عمله إلا المرابط. كيف؟ ربيت ولدا صالحا على العين والرأس، مات الولد، مع موت الولد انتهى العمل، أنشأت معهدا شرعيا أغلق المعهد انتهى العمل، تركت علما نافعا أحرق الكتاب انتهى العمل. حتى الأعمال التي تبقى بعد الموت تنتهي إن لم يكن الحق مدعوما بقوة. طبعا عند الكفار القوة هي الحق، إن كنت قويا فأنت على حق، وعند أهل الإيمان الحق ما جاء به الوحيان الكتاب والسنة، ولكن هذا الحق يحتاج إلى قوة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كل ميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة، ويؤمن من فتان القبر. نعم أيها الإخوة، هذا الملمح دقيق جدا، هذا طبعا متعلق بمجموع المسلمين في العالم، لا يتعلق بمدينة أو ببلد أو بقطر، لا، هذا متعلق بمجموع المسلمين في العالم. إن لم يكونوا أقوياء فرض القوي عليهم ثقافته، وفرض عليهم إرادته، وفرض عليهم نظمه، وفرض عليهم الربا، وفرض عليهم أنماط معيشتهم، وفرض عليهم نظامهم الشخصي. يعني من أدق خصوصيات الأمة قانون الأحوال الشخصية، يعني الزواج بين ذكر وأنثى، والزواج عقد مقدس، وفي إيجاب وفي قبول وفي شاهد وفي مهر، والطلاق يحتاج إلى مراحل متعددة، يطلقها طلقة تبقى في بيته تتزين له إلى أن يأتي قرء، يعني حيض، ثم حيض ثان، ثم حيض ثالث، ثم طلقة ثانية وثالثة، 9 أشهر هي في بيتها. أما الذي يحصل في بلاد الغرب، ليس هناك زواج، وليس هناك زواج مدني الآن، في شيء اسمه مساكنة، يعني شاب تسكن معه فتاة، يمارس معها كما يمارس الزوج مع زوجته، ليس لها أي حق إطلاقا في أي لحظة يركلها بقدمه وتغدو خارج البيت تبحث عن شاب آخر. أما عندنا في بلاد المسلمين، هذه الزوجة مصونة، هذا أقدس عقد في الأرض، عقد الزواج، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. تجد المرأة المسلمة لها أولاد ولها بنات ولها أصهار، والكل يحتفي بها ويكرمها، نظام إلهي، منهج رباني، بيوتات المسلمين جنات إن طبقوا منهج الله عز وجل. فلذلك قضية فرض ثقافتهم وأنماط حياتهم وأنماط زواجهم هذا شيء، والفضل لله عز وجل. يعني العبد الفقير، كنت عضوا في هذه اللجنة، لجنة مؤتمر السكان، وتم رفض توصيات المؤتمر بالإجماع من دون استثناء، أول مرة وثاني مرة، والفضل لله عز وجل، لازلنا بخير. لكن أنا أتحدث عن بقية بلاد العالم، هناك أخطار تنتظر المسلمين، هناك تعديل للمناهج الإسلامية في التدريس، هناك إغلاق للمعاهد الشرعية، هناك هناك إلى ما لا نهاية. هذا بسبب ضعفهم وبسبب قوة عدوهم. فيا أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. يعني ينبغي أن تصبر على طاعة الله، وينبغي أن تصبر عن معصية الله ولو شاعت. هناك من يتوهم أن المعصية إذا شاعت لم تبقى معصية، من قال لك ذلك؟ المعصية معصية شاعت أو لم تشع. فلذلك أنت حينما ترى شيئا شاع بين الناس وانتشر حتى أصبح كل بيت يقتني، ليس معنى هذا أن هذا حق، وقد يبقى باطلا. طبعا الجماعة قد يكون فرد وحده جماعة إذا كان على حق، وقد تكون الملايين المملينة ليست جماعة لأنها على باطل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. الرباط، الملازمة، يعني في أيام السلم حينما تلازم المسجد وتنتظر الصلاة إلى الصلاة فأنت مرابط أيضا. لكن النقطة الدقيقة أن هذا الرباط يحتاج إلى بحث طويل، والله أنا أعده إن شاء الله لدرس قادم، إما في درس الأحد أو في درس الجمعة أو في الخطبة. الحقيقة الرباط أول ما يعني أن تجاهد نفسك وهواك، إن هناك عدوا خطيرا هو نفسك، نفسك إن كنت مهزوما أمام نفسك لا يمكن أن تقاتل نملة، لا يمكن. حتى إن بعض كبار العلماء يقول إن مقاتلة الأعداء الكفار فرع من مجاهدة النفس والهوى. المهزوم أمام نفسه لا يمكن أن يواجه عدوا، وهذه مشكلة كبيرة. يعني ممكن سيدنا خالد يطلب المدد من سيدنا الصديق، طلب منه أن يمده ب50,000 مقاتل، أنه واجه 300 ألف معه 30 ألف. فجاءه المدد رجل واحد اسمه القعقاع بن عمرو. لما وصل القعقاع قال له سيدنا خالد أين المدد؟ قال له أنا المدد. قال له أنا معه كتاب من أبي بكر رضي الله عنه يقول في هذا الكتاب: لا تعجب يا خالد أني أرسلت إليك واحدا فوالذي بعث محمدا بالحق إن جيشا فيه القعقاع لا يهزم أبدا. وانتصر. الصحابة كانوا واحد كألف. أنت حينما تكون مع الله أنت أقوى إنسان لأن الله معك. ما في حل إخواننا، ما في حل ولو اقترحت مليون حل إلا أن نعود إلى الله وأن نطبق منهجه وأن ننتظر وعده لنا بالصبر. فأول جهاد جهاد النفس والهوى، والمهزوم أمام نفسه لا يستطيع أن يواجه نملة. نملة، مع أن بعضهم قال إذا كان عدوك نملة فلا تنم له. إذا كان عدوك نملة فلا تنم له، كن يقظا. ومع ذلك إن كان الإنسان مهزوما أمام نفسه التي بين جنبيه هو أضعف من أن يقاتل نملة. حتى قتال الأعداء فرع من جهاد النفس والهوى. وبعد جهاد النفس والهوى يأتي الجهاد الدعوي، وهو الأصل في الجهاد. وما الجهاد القتالي إلا تمهيد للجهاد الدعوي. فإذا كان متاحا لك أن تجاهد الناس بتعليم القرآن وتبيين أحكامه وتبيين أسسه وقوامه فأنت مجاهد حقا، وهذا متاح لأي إنسان على سطح الأرض. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. أيها الإخوة، الجهاد الثالث عندما تجتاح أرضنا لا سمح الله ولا قدر لا بد من جهاد قتالي. أما نحن أمام جهاد النفس والهوى، والذين لا يجاهدون أنفسهم ولا أهواءهم ما أكثرهم في بلاد المسلمين. ثم نحن أمام جهاد القرآن الكريم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومن أوتي القرآن فظن أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظمه الله. إذن هذه الآية التي ينتهي بها تفسير سورة آل عمران والفضل لله عز وجل هي آية العصر، آية المسلمين اليوم. نحن في أمس الحاجة إلى أن نعرف أنه لا بد من أن نكون أقوياء. ولن أكلفكم أن تواجهوا الغرب المتغطرس ولا أن تمنعوا التطرف، لكنني أرى أن كل واحد منا يمكن أن يبني لبنة في صرح هذا الدين عن طريق إقامة الإسلام في بيته وعمله. لمجرد أن يكون عملك إسلاميا وبيتك إسلاميا فقد ساهمت في بناء صرح النصر القادم إن شاء الله عز وجل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. لحكمة أرادها الله جعل النصر تارة للكفار وتارة للمؤمنين ليمتحن الفريقين. فالله عز وجل له امتحانان صعبان: يقوي الكافر حتى يقول ضعيف الإيمان أين الله، ثم يظهر آياته حتى يقول الكافر لا إله إلا الله. والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

خطى على هذا الثرى خطوة اليتيم المعدم متجرداً

0: لحظات الموت، من لحظات نزول ملك الموت ووقوفه عند رأس الإنسان، إن الموت صعب. الموت يا باشمهندس هلال بقى، وده يعني لب سؤالك، الموت وصفه صعب، ثقيل، شنيع، لا يستطيع أن يدركه الإنسان أبدا أبدا.
1: ليه؟
0: سكرات الموت ثقيلة. الإنسان لازم يدرك أنه سكرات الموت دي ألمها لا يضاهيه أي ألم في الدنيا مهما على مهما على. الإنسان إذا نزلت به السكرات ونزل به ملك الموت وأخرج روحه، خروج الروح هذا أشنع ما يكون وأثقل ما يكون وأصعب ما يكون.
1: دخل المؤمن روحه بتنزع يعني بسهولة، بيكون فيه
0: مهما كان بقدر معصيته، بقدر معصيته تزداد الصعوبة، لكن لا تخلو الصعوبة تماما. رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله وهو يموت صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، كان يدخل يده في الماء الذي بجواره ويمسح جبينه ويقول إن للموت لسكرات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل عبد الله بن عمرو بن العاص على أبيه وهو يحتضر، فقال له يا أبتي، لطالما كنت ترجو رجلا عاقلا يدركه الموت ويصف لك شيئا مما يجده في الموت. فقال له والله يا بني لكأن جبال رضوى وتهامة على كتفي،
1: لا إله إلا الله،
0: وكأني أتنفس من سم إبرة، وكأن السماء أطبقت على الأرض وأنا بينهما.
1: اختناق.
0: وكأن السماء أطبقت على الأرض وأنا بينهما. أثقل حركة شفتيه في هذا الوقت، أثقل من الجبل، أثقل من تحريك جبل. عشان بس بنبقى فاكرين أنه قول لا إله إلا الله وقتها شيء هين، أبدا، بل أثقل من الجبل. لكن الله عز وجل هو الذي ييسرها ويثبته وينطقها على لسانه.
1: شيخ، التفكر في المعنى ده لوحده يعني يكفي الإنسان.
0: الله
1: يعني الإنسان يبقى ثقيل بهذا الشكل، وربنا سبحانه وتعالى يعني يطلق الكلمة على لسان العبد، دي نعمة، نعمة كبيرة يعني. وأكيد مش جاية كده يعني، مش لأي حد.
0: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا قال المفسرون يعني في حياته بقول الحق، وعند موته أن يقول لا إله إلا الله. ما أصعبها في هذا الوقت، لكن ما أيسرها على المؤمنين وما أيسرها على المتقين. إحنا لا نتفكر، فإنت هتقولها ولا لا، تتثاقل عليك ولا لا، تبقى مدرك صعوبة وخنقة الموت. خنقة الموت، سيدنا معاذ هو لما أتاه ملك الموت قال اخنق خنقك واشنق شنقك، فوعزتك إنك تعلم أني أحبك. يعني مسألة محتاجة تفكر طويل. اخنق خنقك واشنق شنقك فوعزتك إنك لتعلم أني أحبك. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا إذا نزلت بنا السكرات. وقال شداد بن أوس، للموت أشد من قرض بالمقاريض ونشر بالمناشير وضرب بالسيوف. وقال بعضهم لما نزل به الموت قال والله لهذا أشد علي من 1000 ضربة بالسيف. مش قادرين، هذا شعور لا يتحمل، والبدن يتصلب والشفاه تتثاقل، وأنت الآن محتاج أن تقول لا إله إلا الله. هل تثبت؟ هل تقولها؟ والله تعيش عمرك لأجلها، والله تبذل حياتك لأجلها. يثبتك الله عز وجل، وأن يحرك شفتيك بقول لا إله إلا الله. ما دخلوا على، دخل بعض طلبة الحديث على شيخهم فقالوا، فهابوا أن يلقنوه لا إله إلا الله عند موته، وهذه من السنة للميت أن يلقن لا إله إلا الله. فهابوا، فقالوا يحدثوه بحديث معاذ، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيذكروه به لعله يقول. فقالوا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن معاذ أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فاستيقظ الشيخ وقال خطأ، بل هو فلان، وغير اسم رجل من رجالات هذا الحديث، قال فلان عن فلان آخر غير الذي رأيتموه، عن فلان عن فلان، وهو يموت ويحتضر. عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم مات. سبحانه. لم يكملها. شوف اصطفاء رب العالمين سبحانه وتعالى لعباده، أراد أن يجريها على لسانه، أراد أن يقولها. يقول والله العظيم ما سهل أبدا، والله ما هينا، والله ندفع عشانها عمرنا، لكن إحنا مش مدركين ومش متخيلين. عشان كده أنت تتعجب إنه ناس حرمت من أن تقولها فعلا، ناس ابتليت عند هذه اللحظة أن تتثاقل ألسنتها عنها، وناس عادي كانت بتعرف تتكلم ملء السمع والبصر يعني تملأ الدنيا كلاما، لكن في هذه اللحظة لا. قالوا لبعضهم قل لا إله إلا الله، فأخذ يردد بعض ألحان الغناء. وقالوا لآخر خيل واحد بيموت ويقعد يغني يقول بعض ألحان الغناء مبتلى عمال يسمع أغاني ليلا ونهارا. وقالوا لبعضهم قل لا إله إلا الله، فأخذ يقول أرقام، كان شغال في التجارة وكذا، فيقول له لا دي 35 أو 45 أو خلاص، هذا ما في قلبه، ويخرج الله عز وجل ما في قلبه. وقالوا لآخر فيه، ودي مشكلة ضخمة الآن بيعاني منها الشباب، بعض الشباب في هذا الزمان كان مبتلى بكثرة الاطلاع على أهل الضلالات والانحرافات الفكرية، يسمع لمن يطعنون في سنة رسول الله، ويسمع لمن يبثون الأفكار الضالة ويبثون المناهج المنحرفة ولا يرتدعون عنها. في الآخر خالص لما جي أدركته لحظة الوفاة وجاءه ملك الموت، فقال له أخوه قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، فنظر إليه وقال ائتني بالمصحف. فسر سرورا شديدا وابتهج واستبشر المصحف، يبقى آخر كلامه قرآن. فأمسك المصحف ورفعه وقال اللهم إني أشهدك أني كافر بما في هذا الكتاب.
1: بالله.
0: وهذا حدث واقع. كافر، نسأل الله السلام والعافية. لهذه الدرجة. أيوة. في ناس بتمنع، بتمسك ألسنتها عن هذه المسألة، لكن في ناس بتنطلق انطلاقا انطلاقا. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما جاءه ملك الموت وحضرته الوفاة فقيل له كيف تجدك، فقال أجدني كما قال الله عز وجل ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. العمال يقول الآية وهو بيحتضر، عجيب. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ثم قال لا إله إلا الله ثم مات. ومعاذ بن جبل نزل به الموت فأخذ يصيح بصوته ويقول اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني ما وددت البقاء في الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن وددت البقاء لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. ثم قال بعد ذلك زائر جاء على فاقه وحبيب قريب، ثم قال لا إله إلا الله ثم مات. كيف ينطلقون بهذا الكلام؟ تثبيت الله عز وجل، تثبيت الله. وبلال أعجب وأعجب، بلال لما نزل به ملك الموت وسكت وأغشي عليه، أخذت امرأته تصرخ وتقول وبلاله وحزناه، تقول وبلاله وحزناه، ورفع الغطاء عن وجهه وقال بل وفرحاه وطرباه غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. هذا كل تفكيره رضي الله عنه وأرضاه. غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وهارون الرشيد لما حضرته الوفاة نظر إلى الواقفين بجواره وقال: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هارون الرشيد صاحب أكبر إمبراطورية في التاريخ، كان ينظر إلى السحابة ويقول لها: أمطري هنا أو في أي مكان شئت فسوف يأتيني خراجك بإذن الله. الآن يقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ثم أخذ يقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. أحوال، كيف يصل الإنسان إلى هذه الأحوال أن يكون ثابتا هذا الثبات عند موته؟ أن يعيش على طاعة الله عز وجل مخلصا متجردا كما عاش هؤلاء، كما عاش هؤلاء. دخلوا على الشافعي وهو يموت فقالوا له: يا إمام كيف تجدك؟ فقال: أجدني عن الدنيا راحلة، ولإخواني مفارقة، ولكأس المنية شاربة، فلا أدري أيعاملني الله عز وجل بفضله ورحمته فيغفر، أم يعاملني بعدله فيؤاخذ ويعذب. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. ولما حضرت ابن الجوزي الوفاة قال: ولقد تاب على يدي أكثر من 200,000 وأسلم على يدي أكثر من 40,000. بس عشان تفهم المسألة عاملة ازاي، قال: ولقد جلست يوما فظللت أعظ الناس فما منهم إلا متلفع بثوبه يبكي، كل اللي قاعدين بيبكوا. فلما حضرته الوفاة قالوا له: أنت فعلت وفعلت وفعلت، يعني أنت تاب على إيدك وأسلم على إيدك وفعلت كذا وفعلت كذا. فقال: إني والله أخشى أن أكون من أهل قول الله عز وجل، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم قال: إلهي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تخبرهم صيانة لكرمك لا لأجلي، حتى لا يقولوا عذب الله من دل عليه. قال: إلهي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تخبرهم صيانة لكرمك لا لأجلي، حتى لا يقول عذب الله من دل عليه. ما أعظمها من كلمات! كيف كانت قلوبهم لله درهم، لله درهم! أي قلوب كانوا يحملون، وأي نفوس كانوا يزكون ويطهرون حتى وصلت إلى هذه المراحل. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة.
2: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة

الآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب.

الجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن

رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد.

وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.

ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا.

هم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذب

وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأين

والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد.

بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على

عِلْمٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنا

فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا

آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم

0: آتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله العظيم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأذنته

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل السلام والأمر بإفشائه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه.
2: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه.
1: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان.
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه. متفق عليه.
1: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين.
2: عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
1: عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. باب تحريم الكبر والإعجاب.
2: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زاني، وملك كذاب، وعائل مستكبر، رواه مسلم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: العز إزاري، والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته، رواه مسلم.
1: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم، رواه الترمذي.

0: ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدهم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال أحدهم: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال أحدهم: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال أحدهم: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال أحدهم: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال أحدهم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال أحدهم: لا إله إلا الله من قلبه، دخل الجنة.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت،

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في العناوين: فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن مفقودين في النيبال بعد الفيضانات القاتلة، ورئيس الوزراء يحسم الجدل ويؤكد أن استراليا لن تخفض حصتها السنوية من اللاجئين، وترامب يطلق عملية الإنزال الاقتصادي ويفتح جبهة العقوبات على إيران وشركائها، ومظلوم عبدي يعلن حل قسد واندماجها في الدولة السورية، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم يلاحق رئيس الفيفا جياني إنفانتينو قضائيا. كانت هذه العناوين، وإليكم الحصاد بالتفصيل. تصدرت كارثة الفيضانات في النيبال أحداث هذا الأسبوع بعدما خلفت ما لا يقل عن 500 قتيل، فيما لا يزال قرابة 1500 شخص في عداد المفقودين. وفي استراليا ارتفع عدد المواطنين المفقودين إلى 39 شخصا، فيما أعلنت الحكومة الفيدرالية حزمة مساعدات بقيمة 5 ملايين دولار للمجتمعات المتضررة. كما قررت استراليا إرسال فريق متخصص إلى المنطقة لدعم جهود الاستجابة الإنسانية والقنصلية. وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ إن وزارتها تتعامل مع 43 حالة قنصلية مرتبطة بالكارثة، مشيرة إلى وجود نحو 20 موظفا أستراليا على الأرض وتعزيز الفرق خلال الأيام المقبلة.
2: We have an initial team of a rapid response team who are deploying in the next 48 hours. These are people who have experience in responding to humanitarian disasters and obviously have experience in logistics, planning, communications and humanitarian response. And I'll be speaking to the Nepalese foreign minister later today.
1: وفي هذه الأثناء تواصلت عمليات الإنقاذ والإجلاء في النيبال والتبت وسط تحذيرات من مخاطر جديدة بعد تشكل بحيرتين في جبال الهملايا يخشى أن تنهار وتتسبب في تدفقات مائية خطيرة. وأجلت فرق الإنقاذ أكثر من 1000 شخص تقطعت بهم السبل في التبت، بينهم 555 سائحا أجنبيا. أما اليونيسيف فقالت إن أكثر من 17,000 طفل تضرروا من الفيضانات في النيبال، فيما دمرت 18 مدرسة بالكامل وتضررت 20 مدرسة أخرى. وفي ملف الهجرة واللجوء والنقاش المتصاعد بشأنه، حسم رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي الجدل بشأن احتمال خفض حصة استراليا السنوية من اللاجئين، مؤكدا بقاء البرنامج الإنساني

0: That reflects, as I understand it, the ongoing position of our government, which was to maintain a reasonable humanitarian intake number of 20,000.
1: أما زعيم المعارضة أنجس تايلر فقال أن الائتلاف سيدرس خفض حصة اللاجئين وإعادة مستويات الهجرة إلى نحو 200 ألف شخص سنويا، وذلك في رده على موازنة الحكومة الفيدرالية نائيا بموقف الائتلاف عن خطاب حزب أمة واحدة، ومؤكدا أن المشكلة ليست في الهجرة نفسها.
2: And I saw those people make a real go of their life here in Australia. And that's the model of immigration that I believe in. I do think that we've got the balance out of whack in recent years. We can handle, I think, a number down closer to 200,000. That's what we've been at in terms of immigration before COVID. It got up to 550,000. And I think that puts pressures on housing, on infrastructure, on services, but particularly housing.
1: وفي تطور أثار مخاوف بيئية في استراليا، حذر خبراء من انتشار إنفلونزا الطيور بين الحيوانات البحرية وخصوصا أسود البحر الاسترالية المهددة بالانقراض بعد تسجيل أول حالة نفوق مؤكدة لفقمة بسبب المرض في جنوب استراليا. وقالت وزيرة الزراعة والثروة السمكية والغابات جولي كولينز أن عدد حالات إنفلونزا الطيور من سلالة H5 المؤكدة في استراليا بلغ 319 حالة، منها 195 في جنوب استراليا، وجاء ذلك بعد تأكيد نفوق فقمة بسبب المرض، فيما يجري التحقيق في حالة ثانية قرب جزيرة كانغرو. وقالت الأستاذة المشاركة في كلية سيدني للعلوم البيطرية الدكتورة ريتشارد غراي أن أسود البحر الأسترالية معرضة بشكل خاص لخطر العدوى والنفوق.
3: The population estimates range from less than 10,000 to sort of upwards of 12,000. And the problem for the Australian sea lion in terms of if they are hit with mass mortality events is that they've got a low population size and it's also quite distributed across the South Australian and Western Australian coast. So there is the potential for specific sites to be really heavily impacted by bird flu.
1: مخاطر إنفلونزا الطيور كانت أيضا على طاولة مجلس الوزراء الوطني الذي خصص 125 مليون دولار لمواجهة الفيروس، إلى جانب قرارات بشأن الذكاء الاصطناعي والأسلحة والعنف الأسري. واتفق قادة الولايات والمقاطعات على إخضاع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الكبرى لمعايير إلزامية تتعلق باستخدام الطاقة والمياه والأراضي. وقال رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي إن استراليا في موقع جيد للاستفادة من التحول المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي.
4: There's nowhere on earth you'd rather be, and Australia is well positioned to take advantage of some of the transition that's occurring, particularly in artificial intelligence as we go forward. I'm absolutely optimistic that our best days are ahead of us as a nation, and one way that we ensure that occurs is by working together.
1: وفي ملف معاداة السامية والتماسك الاجتماعي، أسدلت اللجنة الملكية الستارة على جلساتها العلنية بعد 62 يوما من الاستماع إلى الأدلة والشهادات. واستمعت اللجنة إلى أكثر من 340 شاهدا وتلقت أكثر من 20 ألف إفادة ومشاركة مكتوبة، فيما من المقرر أن تقدم تقريرها النهائي في 18 من كانون الثاني ديسمبر. وقالت مفوضة اللجنة فيرجينيا بيل إن جزءا كبيرا من عمل اللجنة ركز على الاستماع إلى تجارب الأستراليين اليهود في حياتهم اليومية.
5: Dominantly, the commission's focus has been on hearing from ordinary Jewish Australians from all walks of life. Added to this substantial body of evidence are the thousands of personal submissions made by Jewish Australians telling of their experience of anti-Semitism.
1: وفي الشرق الأوسط، شهد هذا الأسبوع انتقال المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى جبهة اقتصادية أكثر حدة، مع فرض واشنطن عقوبات جديدة على طهران وإطلاق عملية العزل الاقتصادي والتهديد بتوسيعها لتشمل الدول والمؤسسات التي تواصل التعامل التجاري مع طهران. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لا تجري حاليا أي محادثات مع إيران، وأن تركيزها ينصب على الضغط الاقتصادي، ملوحا بإمكان استهداف بنوك صينية تتعامل مع طهران. وعلى خط آخر قال ترامب في مقابلة هاتفية مع شبكة فوكس نيوز منتصف الأسبوع إنه لا يعتقد أن

0: مرشد الإيراني مجتبى خامنئي توفي، لكنه أكد إصابته بجروح خطيرة جدا.
1: I don't think he's dead. He was very seriously wounded. The left side of his body, the arm, the leg, the whole thing. He was very seriously wounded, but I don't think he's dead. And if he is, they're putting on a pretty good show because they talk about, you know, going back to talk to him all the time, you know, to get a final blessing on things.
0: وفي المقابل بقي مضيق هرمز في قلب المواجهة، إذ قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن وسطاء طلبوا من طهران تحديد شروطها لإعادة فتح المضيق، ومن بينها إنهاء الحرب في المنطقة. وأضاف رضائي إن طهران ومسقط اتفقتا على ممر ملاحي عبر المياه الإيرانية والعمانية، مشيرا إلى أن عبور السفن مرتبط باستجابة الولايات المتحدة الشروط الإيرانية. وفي الملف السوري أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد مظلوم عبدي منتصف الأسبوع حل القوات كقوة عسكرية مستقلة، وحل الإدارة الذاتية والتشكيلات التابعة لها واندماجها في مؤسسات الدولة السورية. وجاء الإعلان من القصر الرئاسي في دمشق عقب لقاء جمع عبدي بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع بحضور إلهام أحمد والقيادي العسكري سيبان حمو. وفي أخبار الرياضة، بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفيا إجراءات جنائية أمام القضاء السويسري ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو على خلفية شبهات بسوء الإدارة المالية، وتتعلق القضية بخطة لم تنجح لبيع جزء من الأرباح المستقبلية لبطولات كأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص. ويقول الاتحاد الأوروبي في وثائق قضائية إن إنفانتينو طور المقترح سرا مع مجموعة صغيرة من المستشارين والمستثمرين متجاوزا إجراءات الحوكمة المعتادة في فيفا، ومن دون التشاور مع مجلس الاتحاد أو الاتحادات القارية والوطنية الأعضاء. كان هذا حصاد الأسبوع، أعده وقدمه لكم محمد الغزي.
2: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: الظلة.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: أخي المؤمن، إن من أفضل الأعمال أن يظل لسانك دوما رطبا بذكر الله. الأذكار. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لنا. أذكار المساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة

عافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك،

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،

محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك.

واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم

0: أخي المؤمن، فلنتعاهد
1: فلنتعاهد
0: على ذكر
1: على ذكر
0: لله
1: الله
0: دائم،
1: دائم،
0: ينير
1: ينير
0: القلب
1: القلب
0: ويزيد
1: ويزيد
0: الحسنات
1: الحسنات
0: ويرفع
1: ويرفع
0: الدرجات
1: الدرجات
0: عند
1: عند
0: رب
1: رب
0: العالمين.
1: العالمين.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب حسن الخلق.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه.
3: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
2: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي. باب الحلم والأناة والرفق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
2: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على سواه. رواه مسلم.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم.
2: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه.
1: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
4: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان المغرب.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: لا إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر، وأن تقضي عني المغرم. اللهم إني ضعيف، فقوي برجائك ضعفي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم اغفر ذنبي، وأخسف شيطاني. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم

مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون.

أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فمنها ركوبهم ومنها يأكلون

منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم

عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. فأهلا أنت أن تحمد وأهلا أنت أن تعبد.

الرضا والرضوان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وهل هناك أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني. ويأمر سبحانه برفع الحجب فيرون وجهه الكريم. الرضا والرضوان.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
2: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ولحمي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. رواه مسلم.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في صلاتك. قال: يا رسول الله، فكيف بالذي علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ قال: قل هذه مرة وهذه مرة. وكان الذي أمره به أن قال: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط البخاري.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى، فأهدها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة.

0: أحبتنا في الله، نستمع وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا.

درس اليوم مهابته العظيمة صلى الله عليه وسلم وفخامته الكريمة. أيها الإخوة الكرام، في شخصية الإنسان شيء يخرج على كل قاعدة ويهزأ بكل أصول. هذا الشيء سر من أسرار الله تعالى، إنه المهابة. فإنسان قد يكون من أقوى الأقوياء أو من أغنى الأغنياء، ومع ذلك ينزع الله منه المهابة. وإنسان من أضعف الضعفاء، ومع ذلك قد يلقي الله عليه المهابة. قلت لكم مرة أن الإمام الحسن البصري حينما أدى واجبه كعالم وتكلم بالحق الذي رآه أغضب ذلك الحجاج، فلما نقل إليه ما قاله الحسن البصري قال بالحرف الواحد: يا جبناء، والله لأسقينكم من دمه. وجاء بالسياف فورا وأمره بقطع رأسه، وطلب الحجاج عن طريق أعوانه وطلب الحسن البصري عن طريق أعوانه. الحسن البصري حينما دخل على الحجاج ورأى السياف ينتظر قدومه والنفع قد مد على الأرض، ولم يبقى على قطع رأسه إلا أن يصل، ما كان من الحجاج إلا أن وقف له واستقبله ودعاه إلى الجلوس على سريره، ثم سأله عن حاله، ثم استفتاه، ثم قال له: أنت يا أبا سعيد سيد العلماء، ثم عطره، ثم شيعه إلى باب القصر ودعه توديعا لائقا. الذي صعق السياف والحاجب، فلما خرج تبعه الحاجب، قال له: يا إمام، لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت؟ وحينما دخل قال، دعا ربه، قال له: والله قلت: يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي عند وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. ما الذي حدث؟ لا أحد يستطيع أن يفسر ما حدث. في شخصية الإنسان شيء يخرج على كل قاعدة ويهزأ بكل أصول. هذا الشيء هو أن الله عز وجل يلقي على بعض المؤمنين المهابة، وهناك أشخاص تنزع عنهم المهابة، تراه تافها لا قيمة له، على أنه قوي، على أنه غني، تراه سخيف العقل، مضطرب الفؤاد. هذا الشيء من لوازم المؤمن. ورد بالأثر أنه من هاب الله هابه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. المؤمن معه سر عجيب، هذا السر قاعدته الاستقامة على أمر الله والإخلاص لله، الاستقامة بالسلوك والإخلاص بالقلب. في بالقلب إخلاص، بالسلوك في انضباط، الله عز وجل يمنحك هيبة بقدر إخلاصك له وبقدر استقامتك على منهجه. وعندئذ تبدو لك هالة حول شخصك كبيرة جدا. ما هذه الهالة؟ هو أنه من تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضعه. هارون رشيد حينما قدم إلى الديار المقدسة ليحج بيت الله الحرام قال: أتوني بأحد العلماء الكبار كي أستفيد منه. فذهبوا إلى الإمام مالك، إنه الخليفة يرجو أن يلتقي بك كي يسألك بعض الأسئلة. قال له: قولوا له يا هارون إن العلم يأتي ولا يؤتى، إن العلم يؤتى ولا يأتي. قال له: صدق. ثم قال لهم: والله إن جاء لن أسمح له بتخطي رقاب الناس. فبلغوه ذلك، قالوا: معه الحق، هكذا السنة. فلما جلس قال: من تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضعه. يعني الإنسان

0: إذا كان مع الله، الله عز وجل يلقي عليه هيبة، يلقي عليه يعني هيئة وقورة. أما إذا الإنسان ما كان مخلص، اتجر بالدين وابتغى بالدين عرض الدنيا، بروا قصة سمعت من أحد الأشخاص الذين عاصروا هذه القصة. السلطان عبد الحميد أراد أن يدعو الشيخ بدر الدين الحسني شيخ الشام إلى اسطنبول لحضور احتفالات، أرسل له الصدر الأعظم يعني أعلى شخصية بعد السلطان، ركب بارجة من البوسفور إلى بيروت، وركب إلى الشام ودخل على الشيخ ليدعوه باسم السلطان. قال له: يابا أنا ما أرغب في الحفلات، ما أحد يجرؤ أن يطلب منه ثانية. فهذا عاد، وصل الإسكندرون، كبر عليه الأمر، صدر أعظم، يبعثه السلطان ليدعو عالما إلى حضور احتفال في اسطنبول، فهذا العالم يرفض. ماذا سيقول له السلطان؟ أخذته الحمية، قال: والله لأخذه بالقوة. فعاد إلى بيروت مرة ثانية، ووصل إلى الشام ودخل عليه وفي نيته أن يأخذه قسرا. كان يصلي الشيخ، فلما سلم رأه في غرفته، قال: يا بل لا ارجعت، قال: ارسيت قبل يدك سيدي، هات إخلاص واستقامة وخذ هذه. وإذا كان الإخلاص خف والاستقامة ضعفت، بغسل قدره الإنسان يستهان به، يستخف به، يستهزأ به. الله عز وجل عنده مقاييس دقيقة جدا، مقاييس دقيقة جدا. فالمؤمن من لوازمه أنه مهاب، مهاب. الله عز وجل يلقي عليه هيبة، هذه الهيبة ترفعه بين الناس من دون قصد منه. طبعا سيد رسول الله سيد الأنبياء والمرسلين، كان عليه الصلاة والسلام عظيم المهابة، قد توج الله تعالى توجه تاج العزة والكرامة وكساه حلة الفخامة. أنا ما أعتقد على الإطلاق أن على وجه الأرض من دون استثناء رجل أعزه الله كرسول الله، مع أنه كان في منتهى التواضع. وإذا دخلت إلى الحرم النبوي الآن ترى الذي لا يصدق، مئات الألوف، 500,000، مليون يمشون أمام قبره ويبكون، ما رأوه، ما التقوا به، ما سمعوا منه، ما أخذوا منه شيئا. ورفعنا لك ذكرك. ولكل مؤمن من هذه الآية نصيب بقدر إيمانه، يعني من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، العز كله عند الله، والعز كله في طاعة الله، والكرامة كلها عند المؤمن. ما اتخذ الله وليا ذليلا، ولا اتخذ الله وليا جاهلا. سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. نعم. فكان عليه الصلاة والسلام عظيم المهابة، قد توجه الله تعالى تاج العزة والكرامة وكساه حلة الفخامة. فقد روى الترمذي وغيره من حديث هند بن أبي هالة يصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. هو التفسير العلمي، الإنسان إذا أنت لقيت له مأخذ، عليه مأخذ كبير، إن في كسب المال أو في إنفاق المال أو في علاقته مع النساء، لقيته يسترق الطرف، لا يبالي أكان المال حلالا أم حراما، لقيت ذمته ضعيفة وورعه قليل ونفسه خضرة بالتعبير العامي ومادي، تلاقي سقط في نظرك، سقط، رغم له ألقاب كبيرة وألقاب علمية وكلمات، خلاص انتهى. فالقضية قضية أن توقن أن فلان مستقيم. الاستقامة تعطي قدسية، والقدسية نظيرة المهابة.
1: الحقيقة أنت أيام لا تعلم عن الإنسان شيء. مرة أنا التقيت مع شخص يحمل تنتين دكتورة في الفيزياء وفي التربية، يعني كنت أتمنى أن لا يقول هذه الكلمة. قال لي كلمة لا أشعر من دون قصد مني، مكانته نزلت أو هبطت. أيام الإنسان قال أنا ما بصلي، ما بصلي. إنسان بالأربعين عاقل راشد، دين واضح كالشمس، كون معجز، أمر بالصلاة قطعي، تحس في ضعف في عقله. إنسان يأكل مالا حراما، أين عقله؟ إنسان يسلك سلوك خاطئ، أين عقله؟ فروى الترمذي وغيره من حديث هند بن أبي هالة يصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. وقال سيدنا علي بن أبي علي كرم الله وجهه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: من رآه بديهة هابه، ومن خالفه معرفة أحبه. ويا أيها الإخوة الكرام، كتطبيق عملي لهذا النص، كل مؤمن ينبغي أن يكون على شيء من هذه الصفة: من رآه بديهة هابه، ومن خالفه معرفة أحبه. على المخالفة أن في أشخاص على المنظر رائع تتعامله، أعوذ بالله. مرة ذكرت كلمة أن الإنسان حينما تراه أول مرة تدرسه من ثيابه، من شكله، من أناقته، من نظافته، من تناسب الألوان، من أناقة اختياره للألبسة. أما إذا تكلم وكان كلامه سخيفا نسيت أناقته أو سقطت أناقته. لو أنه تكلم كلاما طيبا وعاملك معاملة سيئة نسيت كلامه. أول شيء الشكل، ثم الكلام، ثم المعاملة. أكثر الناس على الاحتكاك الشديد بينزل قدره عندك، على الاحتكاك الشديد، على المخالطة الحميمة، على السفر، على المجاورة، على الشراكة، على المحاكاة بالدرهم والدينار، أو على السفر أو في الجوار، هالته الكبيرة تسقط. قد يكون مادي، قد يكون أناني، ما بيشتغل بالسفر، بيأكل بس. قد يكون وصولي، قد يكون فوقي. الأشخاص الذين على الاحتكاك الحميم والعلاقات الحميمة الزائدة تزداد حبا لهم، هؤلاء عظماء. والشيء المألوف لشخص عن بعد جيد، أما عن قرب قد يكون غير جيد. عن بعد مقبول، أما على المحاكاة اليومية غير مقبول، غير محتمل أساسا. رضي الله عن سيدنا عمر لما أراد أن يأتي أحد بمن يشهد له، قال له: ائتني بمن يعرفك. أولا قال له كلام في منتهى الأدب، قال له: إني لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك. شوف الكلمة ما أدق، إني لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك. لأنه مرة أرسل جيش إلى بلاد فارس، نعم، وجاء الرسول قال له: يا أمير المؤمنين، مات خلق كثير، إنك لا تعرفهم. فبكى سيدنا عمر، قال له: من هم؟ قال له: إنك لا تعرفهم. فبكى سيدنا عمر، قال: وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم، ومين أنا؟ شوف الإخلاص لله عز وجل. وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم، انتهى الأمر. فهذا الشخص قال له: إني لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك، مكانتك هي هي، لكن لا بد من شاهد. فجاءه برجل ليعرف به، قال له: هل جاورته؟ قال له: لا. قال له: هل سافرت معه؟ قال له: لا. قال له هل حاككته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال أنت لا تعرفه. وبشكل عام من الصعب، هذا كلام دقيق وخطير، من الصعب أو من المستحيل أن تعرف حقيقة الإنسان 100%. قد تعرف 125%. معي دليل قطعي مسكت، النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم، لما جاء وفد وطلب علماء وقراء وقتلوا في الطريق قتلوهم، لما لم يعرف؟ اسمعوا الجواب، ليس من شأن البشر أن يعرف حقيقة الإنسان. أقول المعرفة المطلقة التامة، تعرف بالمية 125، بالمية 130، بالمية 150، بالمية 160، أما المعرفة التامة فوق طاقة البشر. لذلك أنصح لكم لا تزكوا على الله أحدا، قول فلان أرى أنه صالح والله أعلم، والله أعلم، ولا أزكي على الله أحدا، أظن أن فلانا صالح، أظنه مستقيما، أظنه ورعا، أظنه عالما، والله أعلم، ولا أزكي على الله أحد. فإذا كان أنت مالك مكلف تزكي أحد فكون كلامك في تحفظ. فالنبي عليه الصلاة والسلام من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يستطيعون إمعان النظر فيه لقوة مهابته ومزيد وقاره، لا يستطيعون إمعان النظر فيه لقوة مهابته ومزيد وقاره، ومن ثم لم يصفه إلا صغارهم. هذا الذي تأمل فيه مليا ورأى لون جلد وجهه ونوع خده، هل خده أسيل، دقق في ملامح وجهه وفي خطوطه، هؤلاء صغار الصحابة. أما كبار الصحابة لم يستطيعوا أن يمعنوا النظر فيه لعظم مهابته صلى الله عليه وسلم. قال ومن ثم لم يصفه إلا صغارهم، أو من كان في تربيته قبل النبوة، الذي كان معه كابن عمه عليه السلام رضي الله عنه، نعم، كهند بن أبي هالة وسيدنا علي كرم الله وجهه. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة طويلة، وسمعت منه أحاديث كثيرة، وحفظت عنه 1000 مثل، ومع ذلك ما ملأت عيني منه قط، ومع ذلك ما ملأت عيني منه قط، حياء منه وتعظيما له، ولو قيل لي صفه لما قدرت. لذلك إذا الإنسان زار النبي عليه الصلاة والسلام من السنة أن تقف بعيدا عن مقامه كما لو كان حيا. أيام الإنسان يقرب زيادة زيادة زيادة، اللي قريب أنفه يلتصق بوجهك تتضايق أنت، هذا عدم لباقة. خلي مسافة 40 سنتيمتر بين الشخصين، فالاقتراب الشديد جدا ليس من الأدب. فكانوا كبار المؤمنين إذ كان زاروا مقام النبي عليه الصلاة والسلام يقفون أمام مقامه مسافة تتناسب كما لو كان حيا. ومن عظيم مهابته صلى الله عليه وسلم وكمال وقاره، كان من جلس إليه هابه، وربما أخذته رعدة شديدة من قوة الهيبة المحمدية. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يباسطهم ويلاطفهم ليسكن من روعهم. يعني لكم نقطة دقيقة، إذا واحد كان له منصب قيادي، يا معلم مدرسة، يعني رئيس دائرة، مدير مستشفى، مدير ثانوية، ممكن هذا منصب قيادي اسمه، إذا ما في مهابة قد ما عصبت حالك ما في هيبة. إذا في مهابة لو كنت لطيف لو تباسطت لو مزحت لك هيبتك، مزاحك اللطيف مع من دونك، مؤانستك لمن دونك، سؤالك عن صحتهم، عن أحوالهم، عن أهلهم، عن أولادهم، هذه لا تنقص مهابتك. الهيبة شيء سر من الله عز وجل يلقيه الله على بعض المؤمنين. وروى ابن ماجه والحاكم عن ابن مسعود عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل فقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأخذته رعدة شديدة ومهابة، فقال عليه الصلاة والسلام: هون عليك، فأنا لست بملك ولا بجبار، وإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. ولما سيدنا رسول الله كان مستلقيا على حصير وقد أثر في خده الشريف، ودخل عليه عمر وبكى بكاء شديدا، قال: يا عمر لما تبكي؟ قال: رسول الله ينام على الحصير وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير. قال: يا عمر، أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ قال: يا عمر، إنما هي نبوة وليست ملكا، أنا لست ملكا ولكنني نبي. معناها هي قاعدة أساسية، أن ملوك الأرض ملك الرقاب، لكن الأنبياء ملك القلوب، وشتان بين الملكين. كل إنسان قوي يملك الرقاب، لكن البطولة والعظمة أن تملك القلوب. البطولة أن يكون المديح في غيبتك لا في حضرتك. المديح في حضرتك تملق إليك أو خوف منك، لكن المديح الذي يساق في غيبتك دليل محبتك ودليل استقامتك ودليل أخلاقك العالية. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: أنا لست بملك ولا بجبار، وإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. فنطق الرجل بحاجته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني أوحي إلي أن تواضعوا، ألا فتواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد، وكونوا عباد الله إخوانا. تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. والتواضع من صفات المؤمنين الصادقين. وعن قيلة بنت مخرمة أنها قالت: لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشعا في الجلسة وهو قاعد القرفصاء أرعدت من الفرق. فقال رجل: يا رسول الله، أرعدت المسكينة. قالت قيلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مسكينة عليك السكينة. فلما قالها أذهب الله ما كان دخل قلبي دخل قلبها من الرعب. يعني الإنسان، وهذه ملاحظة أتمنى أن تكون واضحة، أيام تفحص إنسان، فأي شخص له قيمته، إذا فحصته يضطرب. الإنسان إذا كان بموقع الفاحص أو موقع الحاكم، أيام قاضي، فكمال أخلاقه يؤكد إخلاصه لله عز وجل. تواضع، اجعل هذا الإنسان يأنس بك. بيروا أنه أحد كبار علماء في الشام كان مفتي الشام، يمكن الشيخ عطا الكسن فيما أذكر، كان قاضي. فدخلت امرأة صحتها زيادة بظهر وفي درجة، صعدت الدرج فسمع منها صوت قبيح، فأصبح وجهها يعني الخجل والحياء غمتها أو غطاها. قالت لأختها أنه سمعنا القاضي، كثير تأثر. فلما وصلت القاضي أدرك شيء، فلما وصلت إليه قال: ما اسمك يا أختي؟ قالت له: ما سمعت. ارفعي صوتك. رفعي. قال ما سمعت، انا سمعي ضعيف. قال شاكي ما سمعنا. معناها ما سمعنا. الانسان الكامل يعني مو بيده، طلع من النخوص انسلق بدنا بالتعبير العامي، داب الدوبان، هو خفف عنا. قال انا سمعي ضعيف ما سمعت. ارفعي صوتك. ارفعي. قال ما سمعنا. النبي قال لا تحمروا الوجوه، لا تخجل، لا تحرج الناس، لا تحطوا بموقف هيك يستحي منك. أيام إذا كان شخص خجل، يعني واحد يشوف شخص هيك حامل دخينة تلاقي بده يمعسى، ديروا الشخص أنت، لا تأكد زيادة، هو استحى منك، هو خجل منك، ديروا الشخص أنت، لا تدقق استهابك أنت كمان، أعينه على هيبتك. كل إنسان بيحاسب زيادة تروح هيبته، إن كنت أب وكنت معلم وكنت رئيس دائرة، كثر الحساب يروح الهيبة، بعدين بيتوقح، بعدين بيكثر، بعدين بيفجر. نعم. قال يا مسكينة عليك السكينة. قال فلما قالها أذهب الله ما بها من خوف. ومن ذلك ما جاء عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال إني لأضرب غلاما لي، أي أضرب عبدا مملوكا أذنب ذنبا. نعم. إذ سمعت صوتا من خلفي، سمع صوت، هذا الصوت اعلم أبا مسعود. قال فجعلت لا ألتفت إليه من الغضب حتى غشيني، فالصوت اقترب مني. قال له اعلم أبا مسعود، ما التفت، تابع الضرب. قال حتى غشيني، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو مسعود فلما رأيته صلى الله عليه وسلم وقع الصوت من يده. أنا بتمنى يعني إذا الإنسان أدب ابنه، أدب ابنه، والتأديب وارد أحيانا، قال لك من شان الله وقف حتى يحس أنه الله عظيم عندك، قال لك من شان الله ما تعيده، خلاص وقف. والإنسان الوجه لا يضربه، هذا الوجه مكرم، هذا الوجه يعني كرامة الإنسان بوجهه، يعني على الكتف، أما على الوجه منهي عنه، اتقوا الوجه. قال فلما رأيته صلى الله عليه وسلم وقع الصوت من يدي من هيبته صلى الله عليه وسلم، فقال لي والله الله أقدر عليك منك على هذا، الله أقدر عليك منك على هذا. فقلت والله يا رسول الله لا أضرب غلاما لي بعدها أبدا. وفي رواية قلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى، أما لو لم تفعل لنفحتك النار أو لمستك النار، رواه مسلم. الواحد وقف بين يدي الحجاج وكان سيقتله، قال له أسألك بالذي أنت بين يديك أذل مني بين يديك، وهو على عقابك أقدر منك على عقابك، فعفى عنه، ذكر بالله عز وجل، قال له أسألك بالذي أنت بين يديك أذل مني بين يديك، وهو على عقابك أقدر منك على عقابك. وعن زينب الثقيفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه قالت قال عليه الصلاة والسلام تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن، يعني من أشياء ثمينة. قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد، أي قليل المال، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأتيه فاسأله وإلا صرفتها إلى غيرك. فقال أبو مسعود ابن مسعود بل ائته أنت، خجل هو. قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله حاجتي حاجتها. والحقيقة بأحكام الزكاة يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها وهو أقرب الناس إليها، لكن الرجل لا يجوز أن يعطي زكاة ماله لزوجته لأنه مكلف بالإنفاق عليها، فإذا أعطاها من زكاة ماله فقد تحايل في دفع الزكاة. لا يجوز دفع الزكاة لا إلى الأصول مهما علوا، ولا إلى الفروع، ولا إلى الزوجة. قال: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، أي في تربيتهما، ولا تخبره من نحن؟ فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال عليه الصلاة والسلام: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال عليه الصلاة والسلام: أي الزيان بهي؟ قال: امرأة عبد الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. لها أجران، يعني إذا امرأة ميسورة وزوجة فقير، أنا بلاحظ نساء عم بيموت من الفقر ومع ذهب ومع نقدي ما بتعطي، ولا تدفع في المصروف شيئا. المرأة مالها صعبة كثير. فالنبي الكريم قال: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. طبعا هناك استنباطات كثيرة من هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعرف أصحابه معرفة دقيقة، نعم، وفتواه تناسب. أيام الإنسان يكون غني يقول لك: أنا في علي زكاة الدين. نقول له: أنت معك مال فائض عن الدين؟ يقول لك: نعم. عليك زكاة طبعا، لك 100,000، معك مليون، و100,000 ثابتة معترف بها وثابتة، واسترجاعها يقين، ادفع زكاتها. قال لك: على الدين في زكاة؟ قال له: أخي أنت معك مال فائض؟ لا ما معي. بس حينما تقدر تدفع الزكاة. يعني الفتوى أحيانا يجب أن تكون متعلقة بحال الإنسان. فالنبي سأل. نعم. أيها الإخوة الكرام، مهابته صلى الله عليه وسلم نضرب المثل، وطبعا الدرس له حالة تطبيقية. تطبيقات الدرس أن الإنسان كلما اشتد إخلاصه واشتدت طاعته لله، من مكافآت في الدنيا قبل الآخرة أن الله سبحانه وتعالى يلقي عليه المهابة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: نصرت بالرعب. والإنسان إذا عصى الله عز وجل تنزع منه المهابة. لذلك النبي الكريم ماذا قال؟ قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، وأنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. مليار ومئتين مليون. قالوا: لما؟ قال: يصيبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، هذا هو الوهم. أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه القصص وهذه الحقائق دافعا لنا إلى مزيد من الإخلاص ومزيد من الطاعة، حتى نأخذ نصيبا قليلا مما أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه الهيبة. يعني بتلاقي شخص له هيبته بالبيت، في شخص ببيته ما له هيبة، يعني ممكن تتطاول عليه زوجته أو أولاده. المهابة إذا نزعت مشكلة كبيرة جدا. الحياة لا تعاش بلا مهابة. يعني إذا إنسان ببيته غير محترم، زوجته تتطاول عليه، أولاده بيتطاولوا عليه، بين بعمله ما له محترم، معناه في عنده خلل كبير جدا. فأنت كل ما الله عز وجل بيقول إنه الإمام الشعراني أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي، فكل ما كان مستقيم مع الله أكثر وله اتصاله بالله أكثر في عليه مهابة. من دلائل هذه المهابة أن أهله تحترمه احتراما بالغا. أما إذا كان ما في استقامة ولا في إخلاص لله عز وجل تنزع هذه المهابة، عندئذ يجتيء عليه من حوله. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ننتفع بهذه الحقائق وهذه السير، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله.
2: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

يمشي على حذر وينشر هديه رشدا من الذكر العزيز من الذكر العزيز المحكم يمشي على حذر وينشر هديه رشدا من الذكر العزيز المحكم ما كان عن رهب ولا عن خيفة لكن على قدر خفي ملهم حتى أفاض الله وانتشر الهدى ومضى يهيب بكل قلب مسلم ودعا

ألا يا رب أتمم لي بخير وآمني من الحشر العذاب. أجرني يوم خلق الله جاءوا وألهمني برحمتك الجواب. لقد سعد الذي لله يرجو فسامى رفعة

أتمم لي بخيرك وآمني من الحشر العذاب. أجرني يوم خلق الله جاءوا

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك

الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكرون

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص

الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف

إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم

الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من

الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح.

درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك

حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في العناوين: فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن مفقودين في النيبال بعد الفيضانات القاتلة، ورئيس الوزراء يحسم الجدل ويؤكد أن استراليا لن تخفض حصتها السنوية من اللاجئين، وترامب يطلق عملية الإنزال الاقتصادي ويفتح جبهة العقوبات على إيران وشركائها، ومظلوم عبدي يعلن حل قسد واندماجها في الدولة السورية، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم يلاحق رئيس الفيفا جياني إنفانتينو قضائيا. كانت هذه العناوين، وإليكم الحصاد بالتفصيل. تصدرت كارثة الفيضانات في النيبال أحداث هذا الأسبوع بعدما خلفت ما لا يقل عن 500 قتيل، فيما لا يزال قرابة 1500 شخص في عداد المفقودين. وفي استراليا ارتفع عدد المواطنين المفقودين إلى 39 شخصا، فيما أعلنت الحكومة الفيدرالية حزمة مساعدات بقيمة 5 ملايين دولار للمجتمعات المتضررة. كما قررت استراليا إرسال فريق متخصص إلى المنطقة لدعم جهود الاستجابة الإنسانية والقنصلية. وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ إن وزارتها تتعامل مع 43 حالة قنصلية مرتبطة بالكارثة، مشيرة إلى وجود نحو 20 موظفا أستراليا على الأرض وتعزيز الفرق خلال الأيام المقبلة.
2: We have an initial team of a rapid response team who are deploying in the next 48 hours. These are people who have experience in responding to humanitarian disasters and obviously have experience in logistics, planning, communications and humanitarian response. And I'll be speaking to the Nepalese foreign minister later today.
1: وفي هذه الأثناء تواصلت عمليات الإنقاذ والإجلاء في النيبال والتبت وسط تحذيرات من مخاطر جديدة بعد تشكل بحيرتين في جبال الهملايا يخشى أن تنهار وتتسبب في تدفقات مائية خطيرة. وأجلت فرق الإنقاذ أكثر من 1000 شخص تقطعت بهم السبل في التبت، بينهم 555 سائحا أجنبيا. أما اليونيسيف فقالت إن أكثر من 17,000 طفل تضرروا من الفيضانات في النيبال، فيما دمرت 18 مدرسة بالكامل وتضررت 20 مدرسة أخرى. وفي ملف الهجرة واللجوء والنقاش المتصاعد بشأنه، حسم رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي الجدل بشأن احتمال خفض حصة استراليا السنوية من اللاجئين، مؤكدا بقاء البرنامج الإنساني عند 20,000 مكان. وجاء تدخل ألبانيزي بعد تقارير أشارت إلى أن الحكومة كانت تدرس خفض العدد بنحو الثلث في الموازنة الفيدرالية المقبلة. ونفى وزراء في الحكومة الفيدرالية أن يمثل موقف رئيس الوزراء تراجعا عن سياسة سابقة. وقال وزير الصحة مارك باتلر أن ألبانيزي تدخل لتبديد الالتباس بشأن موقف الحكومة.
3: It may well be that there was some communication about the need for a budget renewal process, but to the extent there was any confusion in the public commentary yesterday about this, the Prime Minister dispelled that, and that reflects, as I understand it, the ongoing position of our government, which was to maintain a reasonable humanitarian intake number of 20,000.
1: أما زعيم المعارضة أنجس تايلر فقال إن الائتلاف سيدرس خفض حصة اللاجئين وإعادة مستويات الهجرة إلى نحو 200,000 شخص سنويا، وذلك في رده على موازنة الحكومة الفيدرالية، نائيا بموقف الائتلاف عن خطاب حزب أمة واحدة، ومؤكدا أن المشكلة ليست في الهجرة نفسها.
4: And I saw those people make a real go of their life here in Australia. And that's the model of immigration that I believe in. I do think that we've got the balance out of whack in recent years. We can handle, I think, a number down closer to 200,000. That's what we've been at in terms of immigration before COVID. It got up to 550,000. And I think that puts pressures on housing, on infrastructure, on services, but particularly housing.
1: وفي تطور أثار مخاوف بيئية في استراليا، حذر خبراء من انتشار إنفلونزا الطيور بين الحيوانات البحرية وخصوصا أسود البحر الأسترالية المهددة بالانقراض بعد تسجيل أول حالة نفوق مؤكدة لفقمة بسبب المرض في جنوب استراليا. وقالت وزيرة الزراعة والثروة السمكية والغابات جولي كولينز إن عدد حالات إنفلونزا الطيور من سلالة H5 المؤكدة في استراليا بلغ 319 حالة، منها 195 في جنوب استراليا، وجاء ذلك بعد تأكيد نفوق فقمة بسبب المرض، فيما يجري التحقيق في حالة ثانية قرب جزيرة كانغرو. وقالت الأستاذة المشاركة في كلية سيدني للعلوم البيطرية الدكتورة ريتشارد غراي إن أسود البحر الأسترالية معرضة بشكل خاص لخطر العدوى والنفوق.
5: The population estimates range from less than 10,000 to sort of upwards of 12,000. And the problem for the Australian sea lion in terms of if they are hit with mass mortality events is that they've got a low population size and it's also quite distributed across the South Australian and Western Australian coast. So there is the potential for specific sites to be really heavily impacted by bird flu.
1: مخاطر إنفلونزا الطيور كانت أيضا على طاولة مجلس الوزراء الوطني الذي خصص 125 مليون دولار لمواجهة الفيروس، إلى جانب قرارات بشأن الذكاء الاصطناعي والأسلحة والعنف الأسري. واتفق قادة الولايات والمقاطعات على إخضاع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الكبرى لمعايير إلزامية تتعلق باستخدام الطاقة والمياه والأراضي. وقال رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي إن استراليا في موقع جيد للاستفادة من التحول المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي.
6: There's nowhere on earth you'd rather be, and Australia's well positioned to take advantage of some of the transition that's occurring, particularly in artificial intelligence as we go forward. I'm absolutely optimistic that our best days are ahead of us as a nation, and one way that we ensure that occurs is by working together.
1: وفي ملف معاداة السامية والتماسك الاجتماعي، أسدلت اللجنة الملكية الستارة على جلساتها العلنية بعد 62 يوما من الاستماع إلى الأدلة والشهادات. واستمعت اللجنة إلى أكثر من 340 شاهدا وتلقت أكثر من 20,000 إفادة ومشاركة مكتوبة، فيما من المقرر أن تقدم تقريرها النهائي في 18 من كانون الثاني ديسمبر. وقالت مفوضة اللجنة فيرجينيا بيل إن جزءا كبيرا من عمل اللجنة ركز على الاستماع إلى تجارب الأستراليين اليهود في حياتهم اليومية.
7: Dominantly, the commission's focus has been on hearing from ordinary Jewish Australians from all walks of life. Added to this substantial body of evidence are the thousands of personal submissions made by Jewish Australians telling of their experience of anti-Semitism.
1: وفي الشرق الأوسط، شهد هذا الأسبوع انتقال المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى جبهة اقتصادية أكثر حدة، مع فرض واشنطن عقوبات جديدة على طهران وإطلاق عملية العزل الاقتصادي والتهديد بتوسيعها لتشمل الدول والمؤسسات التي تواصل التعامل التجاري مع طهران. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لا تجري حاليا أي محادثات مع إيران، وأن تركيزها ينصب على الضغط الاقتصادي، ملوحا بإمكان استهداف بنوك صينية تتعامل مع طهران. وعلى خط آخر، قال ترامب في مقابلة هاتفية مع شبكة فوكس نيوز منتصف الأسبوع إنه لا يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي توفي، لكنه أكد إصابته بجروح خطيرة جدا.
8: I don't think he's dead. He was very seriously wounded. The left side of his body, the arm, the leg, the whole thing. He was very seriously wounded, but I don't think he's dead. And if he is, they're putting on a pretty good show because they talk about, you know, going back to talk to him all the time, you know, to get a final blessing on things.
1: وفي المقابل، بقي مضيق هرمز في قلب المواجهة، إذ قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن وسطاء طلبوا من طهران تحديد شروطها لإعادة فتح المضيق، ومن بينها إنهاء الحرب الحرب في المنطقة، وأضاف رضائي أن طهران ومسقط اتفقتا على ممر ملاحي عبر المياه الإيرانية والعمانية، مشيرا إلى أن عبور السفن مرتبط باستجابة الولايات المتحدة للشروط الإيرانية. وفي الملف السوري، أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد مظلوم عبدي منتصف الأسبوع حل القوات كقوة عسكرية مستقلة، وحل الإدارة الذاتية والتشكيلات التابعة لها واندماجها في مؤسسات الدولة السورية. وجاء الإعلان من القصر الرئاسي في دمشق عقب لقاء جمع عبدي بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع بحضور إلهام أحمد والقيادي العسكري سيبان حمو. وفي أخبار الرياضة، بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفيا إجراءات جنائية أمام القضاء السويسري ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو على خلفية شبهات بسوء الإدارة المالية، وتتعلق القضية بخطة لم تنجح لبيع جزء من الأرباح المستقبلية لبطولات كأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص. ويقول الاتحاد الأوروبي في وثائق قضائية إن إنفانتينو طور المقترح سرا مع مجموعة صغيرة من المستشارين والمستثمرين متجاوزا إجراءات الحوكمة المعتادة في فيفا، ومن دون التشاور مع مجلس الاتحاد أو الاتحادات القارية والوطنية الأعضاء. كان هذا حصاد الأسبوع، عده وقدمه لكم محمد الغزي.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد. نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.

0: لمد حالك الظلم.
1: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك كيوكيو راديو إنكوربوريتد.

0: الظلال.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

أحبتي في الله، فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني

0: صفوة الصفوة.
1: يعني طب ماذا كسب إخوة يوسف؟ حدث لهم إذلال في الآخر، ذلة ومهانة. وإحنا الذلة اللي فيها الأمة والصغار نتيجة إيه؟ بعدين عن كتاب الله، فبعدهم عن المنهج حقدوا وحسدوا. فماذا تم؟ يوم يتذللوا ويتسولوا.
0: صفوة الصفوة.
1: ابن القيم هذا رجل عجيب، يقول إيه؟ طرقت الأبواب على الله كي أدخل، فوجدت عليها قضيضا، ازدحام يعني، إلا باب الذل له سبحانه. وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه، فوجدتهم أقرب الأبواب إلى الله.
0: صفوة الصفوة.
1: هؤلاء الصفوة هم معالمنا، فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه.
0: صفوة الصفوة.
1: هذه قلوب صفت، عايزين هذا الخلق.
0: صفوة الصفوة.
1: فايدة ايه انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ محل. النتيجة ايه؟
0: صفوة الصفوة.
1: من رأى رأى الله به، ومن سمع لابد ان يكون اهل صدق.
0: صفوة الصفوة.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

0: الحمد لله له يعني الأثر الكبير في مشرق الأرض ومغربها. كلما ذهبت إلى مكان فضل الله تعالى وجدت صدى طيبا لا يعني يتصور الإنسان أن يعني بفضل الله أن يتوقعه. يعني حقيقة في أقاصي الأرض من مشرق المغرب من الشمال للجنوب والبرنامج له هذا الأثر الطيب. فلعل يعني رب العباد عز وجل يرزقنا ذرة إخلاص نقوم بهذا العمل يعني حسبة له سبحانه وتعالى ومحبة في رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: يا رب بارك الله في فضلاتكم وفي أمنكم. وبما أننا تعودنا مع فضلاتكم والسادة المشاهدين والمستمعين أن نكون معا في وادي التقارب، ما رأي فضلاتكم في أن نخصص ولو 5 أو 10 دقائق في البرنامج لتكن فقرة بعنوان وللمشاهد رأي، نعرض فيها فكتات السادة المشاهدين والسادة المستمعين واتصالاتهم وإيمالاتهم للتواصل مع البرنامج حتى تعم الفائدة؟
0: هذا اقتراح طيب.
1: حتى نكون معهم في وادي التقارب؟
0: أنا أتخيل أننا معهم يعني بهذا الكلام. نحن معهم وهم معنا لأن القبلة واحدة والهدف واحد والغاية واحدة ونحن نقترب من هذه الدروس. أنا أتمنى أن تكون دروس عد.
1: نعم.
0: يعني معذرة وأنا آتي إلى الاستوديو حمدين يعني كما أفعل الإنسان دائما أنه يخلص النية لله يتوضأ كطبيعة عندما يخرج لا يخرج إلا متوضئا سواء بعد العشاء قبل العشاء في أي وقت. إلا أني عندما آتي للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يكفي الوضوء ولكن يكفي الوضوء الظاهري والباطني ويكفي الخشوع والهدوء والسكينة عندما تدخل إلى رحاب رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم.
0: والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو العرب أصحاب حضارة قيمية منذ بداية التاريخ، يعني حضارة القيم التي عند العرب التي لخصها سيد العرب وسيد خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه المكارم كانت موجودة عند العرب، فهي كان في صفات سيئة سوف نعرض لها، ولكن كانت هناك صفات لا توجد في أي أمة من الأمم. هذه كانت صفات العرب، النخوة والشهامة والكرم والبطولة وسبحان الله ونصرة الضعيف ونصرة المظلوم، هذه كانت أخلاقه ما كانت موجودة في العالم. فنقول أنهم أصحاب حضارة، نعم، أن إذا فسرت الحضارة أن صناعة الدبابات والطائرات وظلم الناس ليست هذه حضارة، هذه همجية ويوصلوا إلى أعلى تقنية. إذا استخدمت هذه في الدفاع عن المظلوم وفي العدل وفي إقامة الحقوق هذه حضارة وهذه مدنية.
1: جيد. إذا كان العرب يتحلون بهذه الحضارة وتلك الأخلاق التي بعث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لإتمامها، فلما كانت حاجة البشرية أنذاك لرسالة دينية للإسلام مثلا؟
0: هو الموضوع محمدين يحتاج إلى شيء من التوضيح.
1: طيب،
0: يعني أنت انظر إلى العالم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر عالم وبعدين أمة وبعدين قبيلة.
1: نعم.
0: وبعدين بيت وبعدين زعيم لهذا البيت وبعدين ابن ذبيح.
1: نعم.
0: وبعدين خير خلق الله. من هذه السلسلة.
1: جيد.
0: العالم في هذا الوقت عالم فقد طمأنينة الظاهر كما فقد طمأنينة الباطن.
1: يا لطيف.
0: عالم فقد المنظومة التي يعني هي ما بين المخلوق والخلق.
1: نعم.
0: وهذه ضياع الطمأنينة الداخلية. الطمأنينة الخارجية احنا أمة كنا بلا ملك بلا حاكم، يعني كل قبيلة لها زعيم.
1: نعم.
0: حتى يقال ان احد كبار العرب يمكن عمرو بن كلثوم او حاجة او شيء زي كده عن الشعر المعروف
1: يعني الشعراء طبعا صار معلقات
0: كان فذهب الى فارس فوجد اجتماع كبير ما بين ملك الفرس كسرى وملك الهند وملك الصين عدة ملوك يعني.
1: نعم.
0: فقالوا هذا شعر العرب عمرو لا ادخلوه. فقال له ملك ظلت كل يعني كل ملك يدندن بحضارته، ملك الصين يقول حضاراته انهم كذا كذا والهنود يقولون كذا وكذا والفرس كذلك. فقال له يا عمرو انتم عرب لا يعني لا ملك لك، انتم من كل قبيله كذا. قال كلنا ملوك.
1: جميل.
0: هذا العز العربي العجيب انه شاعر ان كل واحد فيهم ملك. فهذه قضيه. لكن هذا العالم فقد طمأنينة الظاهر والباطن. لماذا؟ بيزنطة ما كان فيه 3 محاور في الوقت ده.
1: نعم.
0: بيزنطة من ناحية.
1: نعم.

0: وبعدين الفرس من ناحيه يعني الروم والفرس والحبشه. هذه كانت حضارات الثلاثه الموجوده
1: موجوده نعم.
0: او القوى الثلاثه للتحكم. بيزنطه تركت الدين ودخلت في الجدل وحولت الجدل الى علم.
1: الروم
0: اللي احنا ابتلينا به بيها علم الكلام والفلسفه والجدل صيرته علم لازم جدل، واحنا كمسلمين منهين عن الجدل
1: عن الجدل
0: اه سبحان الله
1: صحيح.
0: فارس الفرس بدا يعني يشتكون من دين الفرس ويتمردوا على هذا الدين لعبت النار والعياذ بالله. الحبشه اختلطت فيها الاصنام التي تمثل المدنيه والاصنام التي تمثل الجاهليه، وكان العرب لهم نصيب من قضيه الاصنام تختلف عن الاوثان اليونانيه التي كان فيها مسحه الجمال ادعوا انها شرك يعني ما كانوش على الشرك، وكان حتى اليوناني كان ينحد ده. لا العرب كان يجيب دليل على قله يعني ضياع الذوق وضياع الجمال وضياع الدين يعني الاساس استراحه ياتي يضع عليها الموقع القدر الذي يوقد عليه بعد ما يوقد على حجرين وحجر مقابل
1: نعم
0: اللي هو يعني عندنا في البلد اسمه كانون راس وكانون دي كلمه عربيه
1: صحيح صحيح
0: يعني قال ابو نواس لزوجته تنحي فاجلسي عنا بعيدا راح الله منك العالمين غربالا اذا استودعت سرا وكانونا مع المتحدثين سبحان الله. فالاساس الثلاثه هذه حتى كان العربي من ضمن الدول ثلاثه الاساس يعني ثلاثه الدوائر بعد ما ينتهي ويريد ان يترك المكان ويقلع يعني وهم كانوا رحل يعني ينظر ايها اجمل اي حجر اجمل من الاخر ياخذه ويسجد له. حتى لما سئل عمر سؤال قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اما كانت لكم عقول يا ابن الخطاب؟ قال كانت لنا عقول ولكن لم تكن هناك هدايه.
1: كلمه جميله
0: فعند
1: كانت لنا عقول
0: طبعا عقول عقول كبيره
1: ولكن لم تكن هنالك هدايه.
0: ما قيمه العقل دون هدايه؟
1: لا شيء
0: لا. لا يعني شيء. العقل دون هدايه فجرت هيروشيما وناجازاكي
1: صحيح
0: وصنعت الحرب العالميه الاولى والثانيه وقتل 60 مليونا من البشر لا شريره لهم ولا نقد ولا جمع. متى؟ عندما يوجد العقل دون هدايه. وعندما توجد هدايه مع العقل فانت مع يعني صفوه الصف.
1: صحيح.
0: عالم فقد الطمانينه الظاهريه والباطنيه. ثم امه ليست بذات دوله. امه العرب
1: نعم.
0: مش دوله.
1: لا ما كان لهم ادنى تاثير.
0: لا لا لا دوله لا دوله لا هم عباره عن قبائل رحل او ناس متغطرسين يجي كليب يحمل حمى. يقول احمى من ايه؟ من حمى كليب. ايه حمى كليب؟ ينبح كلب كليب اخر صدى لصوف الكلب ده ارض كليب.
1: هذا حمى كليب.
0: هذا حمى كليب.
1: وحمى كليب لا يستبح.
0: واياك ان تستبيح حمى كليب بناقه او بعير او حمار حتى.
1: ولما حدث
0: قامت حرب البسوس. مجرد يعني بس الناقه دخلت في حدوده وهو ايه؟ وهي خالت زوجته. يعني ليست غريبه
1: عليه بس
0: لكن
1: كم عام فضلت؟
0: كم عام الحرب؟
1: الحرب
0: 40 عام 40 سنة
1: لناقة تدخل في أرض.
0: لأن لا هي الناقة لما فوق نحوها سهما ودخلت الناقة ويعني ينزف الدم من ضرعها قالت البسوس لابنها لابن أختها اللي هو أخو زوجة كليب سبحان الله اللي هو جساس بن مرة وضيم البسوس البسوس حصل لها ذل في أرض كليب فدخل جساس على كليب قتله وقامت الحرب بين القبيلتين في حرب البسوس المشؤومة 40 سنة.
1: وكان جلالة بنت مرة زوجة كليب.
0: زوجة قالت إنني قاتلة مقتولة ولعل الله أن يرتاح
1: لي. يرتاح لي.
0: يعني هذا.
1: يا ابنة الأقوام إن شئت فلا تعجلي باللوم حتى تسألي.
0: فإذا أنت تبينت الذي يوجب اللوم
1: فلومه عليه.
0: إن تكن أخت امرئ ليمت على فق منها عليه.
1: تفعلي.
0: سبحان الله.
1: جل عندي ثير جساس فيا حسرتي عمن جلت أو تنجلي.
0: تمام. هذا اللي. هذا الذي فجر طاقات العرب في الشعر ايضا.
1: هذا الذي تقول فضيلتكم الان يعطينا ضوء لكيف كان يعيش المجتمع انذاك.
0: الله يرضى عن الغلبة للاقوى.
1: القوة.
0: لا ليس للاصلح. فعالم فقد الطمأنينة. وامة ليست بذا دولة. ملهاش كيان دولة. مفيش رئيس للدولة. مفيش كسرى. مفيش قيصر. مفيش النجاشي. لا. مفيش
1: يعني المقوقف. لا قانون ولا دستور.
0: لا هي واحيانا على بكر اخينا اذا ما لم نجد الا اخانا ما وجدناش حد نحاربه نروح على قبيله بكر ونضيع
1: اخينا
0: اخي فقدت الحرس المساله سبحان الله. فامه ليست بذات دوله تتطلع الى شيء وقبيله أو مدينة لها رحلة تاني، رحلة الشتاء ورحلة الصيف تخرج منها وهي ممر القبائل ذهابا وجيئا، وهي أرض فيها الكعبة بمقدارها وقيمتها.
1: مكة
0: هناك المستوى الثقافي العالي، عقاد ذي المجنة ويضرب الخيل وذي المجاز، وتضرب القبة الحمراء للنابغة وللقزفاء ويحكم
1: أنت معنا أسواق الشارع والأدب.
0: لا داعي لأن أدخل في مضمار أنت فيه. أمة ليست بذات دولة، لكن توقفت على أن الكل يريد أن يستبيحها كما تستيقظ الأمة اليوم. أبرهة لا يعجبه أن يكون كعبة للمسلمين، يبني كنيسة القليس
1: في الحبش
0: في اليمن.
1: في اليمن.
0: يجي
1: يحاكي بها الكعبة.
0: وقال يلا نهدم الكعبة. واحد عربي سبحان الله يعني خذته عزة العروبة. راح عزك الله أخذ القاذورات يعني ولطخ بها جدران الايه الكنيسة هذه كلها. فأقسم أبرهة لا يهدمن الكعبة. جاء إلى القبيلة. هذه القبيلة لها شعبتان.
1: أبرهة الأشرم.
0: القبيلة قبيلة قريش أو قبيلة هذه قبيلة بنو عبد مناف هذه أو يعني.
1: من يقتلون مكة؟
0: قبيلتان أو شعبتان. شعبة فيها الترف والطلف بنو أمية بنو عبد الشم، وشعبة أخرى بنو عبد مناف فيهم الرقة والسماء. فلبس ما تستمع. نزيل دلوقتي لنعلو.
1: صحيح.
0: نحن مهبطين لنعلو.
1: نأخذ النور من
0: الله يرضى. فالقبيلة فيها هذا الإشارة الطيبة. زعيمها رجل قوي الإيمان صادق النية عبد المطلب، ما رآه أحد إلا أحد جد الحبيب صلى الله
1: عليه وسلم.
0: إنسان عنده صدق إيمان عجيب. لما رآه أبرهة أجله احترمه وأجلسه بجواره، قال له ماذا تريد يا زعيم قريش؟ قال إن جنودك استباحوا 100 من إبل. قال لما رأيت كهفت، أنا جئت لأقتلع بيت أبائك وأجداد وأنت تحدثني في 100 من البعير من البعران والنوق. قال الإبل أنا ربها، أما للبيت فله رب يحكم.
1: الله.
0: ظهر عبد المطلب يتعلق بالكعبة، تعلق بأسارة. اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحاله، وانصر على أهل التوحيد واليوم أهل الصليب يريدون أن يستبيح لك، إلى آخر الكلام. دل على رجل فيه قوة التوحيد.
1: ديانة عبد المطلب كانت ماذا؟ الدين الموجود،
0: الدين الموجود أديان شتى. في جماعة موحدين زي زيد بن نفيل وورقة بن نوفل وجماعة دول إيه اللي ما قرأوا الكتب. وسبحان الله العظيم والرجل قصد بن ساعدة يعني هؤلاء دول يعني دول وحدوا
1: تبع الدين النصراني
0: تبع على الحنيفية السمحة، يعني الكون له رب وليست هذه الأصنام.
1: هم يعبدون رب الكون،
0: يعبدون رب الكون لكن بالماهية بالشريعة كيف، لكن هم لا يسجدون للأصنام. تأبى قلوبهم وعقولهم السجود للصنم، حتى يقال ان هم لما اجتمعوا مع بعض قالوا يعني كيف يعني ان احنا نسجد لاصنام لا تنفع ولا تضر. فكان هذا الموقف يعني
1: ما كان في يهوديه توراه.
0: لا اليهوديه لم تكن في جزيره العرب. اليهود كانوا قطنوا يثرب
1: المدينه
0: لكن ما كان في مكه، ما كان لم تكن فيها حتى النصرانيه كانت قليله. هم كانوا عباد اصنام، وسوف نرى الان يعني كم صنم بعدد ايام من السنه كان هناك اصنام حول الكعبه.
1: يعني بهذا عملنا استصنعنا توصيفا للمكان الذي انبعث منه النور.
0: تمام كده. أب هذا الأب عبد الله تستطيع أن تقول هو بضعة من عالم الغيب وإنسان من طينة الشهداء، جاء إلى هذه الدنيا أو بعث إليها أو أرسل إليها ليضع هذه النطفة الشريفة ثم يعود إلى عالم الغيب مرة.
1: هذا ذكره.
0: إذا أردت أن تقول هذا الشاب الوضيء الذي تتمناه كل نساء قريش.
1: سبحان الله. لما؟
0: أولا قصته مشهورة في العرب كلها. يعني عبد المطلب نام مرة. رأى في الرؤيا يقول له يا عبد المطلب احفر برة. فقال وما برة؟ ايه بره دي؟ مش بره يعني باللهجه العاميه،
1: بره بالخارج.
0: لا لا لا لا، براتك احنا براتك انت المربوط. نعم. وانا بره استيقظ، الله يبقى الهاتف واستيقظ. اليوم التالي جاءه الهاتف وقال له احفر المضمونه. قال وما المضمونه؟ هرب الهاتف واستيقظ. اليوم الثالث احفر زمزم. قال وما زمزم؟ زمزم في هذه الايام طمرت بعد عصر اسماعيل. يبدو قلة الرواد إلى الكعبة والأتربة والرياح
1: والأمر
0: ما في عامل التعالية فطمرت.
1: لكن اسم زمزم كان معروفا لديه،
0: ولذلك هو في الرؤيا يقول وما زمزم. قال له الهاتف لا تخفر ولا تذم، لا تخفر عند تقل ولا تنقل ولا تذم. عند نقرة الغراب الأعصم. الغراب الأعصم في اللغة هو الغراب الذي له ريشة بيضاء. نعم. وهذه هذا نادر في الغربة.
1: قليل.
0: أصبح الصباح فيسير بجوار الكعبة فرأى غرابا آخر، تذكر الرؤية، فجاء بفأسه ليح قريش هرع. ما تصنع يا سيدة قريش؟ قال أحفر زمزم. كيف تحفر جنب بيت الأباء والأجداد؟ مجدنا التالد والخالد والباقي والمتر، هذا هذه قيمتنا عند العرب. كيف تحفر جنبها؟ تهدم الكعبة؟
1: بجوار الكعبة.
0: جوار الكعبة. لا لا لا. فقال والله يا رب لو رزقتني 10 من الولد لأذبحن واحدا منهم تقربا إليك، لأن لم يكن أنجب إلا الحارث عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حارث فقط، عنده الحارث
1: فقط.
0: لو أنا حاول عزوة، والعرب يهتم بالعزوة والعدل،
1: هذا المنطق أنا ذا
0: هذا المنطق الموجود.
1: نعم.
0: سبحان الله. وذاك ربنا لما من على الوليد الذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، كان عنده 11 ولدا من عينة خالد بن الوليد.
1: يا الله.
0: يقال ان خالد كان اقله.
1: الله اكبر.
0: هذا شيء.
1: هو افقر
0: شهرة
1: طبعا.
0: وكان مش كده في المواكب وهم 11 فارس ماشيين وراه من عينة خالد. يعني واحد منهم يهز دولة.
1: طيب.
0: لو رزقتني 10 من الولد. فالمهم.
1: رزق العشرة.
0: رزق العشرة. طيب لابد ان اذبح واحدا منهم. والله هذا نذر من لله ولا بد ان
1: وحفر صادقة. تركوه يحفر.
0: لا، والقصه لها بقيه اذا كنت عشان ناخد استره كده براحتنا، يبقى القصه لها بقيه
1: مواضيع مع بعض.
0: طيب قالوا يا عبد المطلب علينا ان نتحاكم الى راهبه الكهنة. كان عندهم الحس بتاع الرهبنه والكهانه والعرافه اللي كانت قويه عندهم.
1: والله يعني عندهم ايضا ان يتحاكموا الى
0: غاية. الى غايب الى غاية. يعني الى ما هو ايه
1: اللي يعرف موجود
0: من. يعني لا، فطرة الناس مهما طمستها أتربة الكفر تظل الفطرة تنتظر من ينفض.
1: نعم.
0: قد تأتي لحظات وقد تأتي أزمات وقد تأتي فيضان.
1: صحيح.
0: يعني المهم هتنفض يوما ما.
1: نعم.
0: وهم ذاهبين إلى عرافة الشام تاهوا في الصحراء.
1: قطع الماء.
0: الماء انتهى. أو شكوا النوم. قالوا طيب الحل الوحيد نعمل إيه؟ قالوا كل واحد يحفر قبر واللي يموت اخوانه يدفنوه. كانوا 30 رجل تحت قياده عبد المطلب. وبعدين اخر واحد يموت سوف الطيور تاتي والناس يعرف ان كان فيه هنا اموات ويعرف مكان. قال عبد المطلب انا لا اياس ابدا، انا لا اعرف الياء ونهى زناقته. فاقف برجليها الخلفيتين، وعندما أوشكت أن تقف بالأماميتين إذا عند حاسرها الأيمن تنبع عينه من الماء وسط الصحراء. قالوا يا عبد المطلب أنت رجل مبارك، سوف لن نذهب إلى البتاع وتعالوا نحفر
1: ونعرف.
0: المهم جي على قضية
1: الذبح.
0: رعى عبد المطلب يعني كيف
1: هو ما سمى أحدا من أبنائه.
0: لا ما سمى أحدا. بل طيب فأرسل إلى عرافة الشام الكهنة دي نعمل ايه؟ كم الدية فيكم؟ قالوا الدية فينا 10 من النوق. طب جميل. ضرب السهم طلع على عبد الله الاول. قالوا طيب افدوه 10. فدوه 10 من الابن. ضربوا السهم على اما العشرة واما عبد الله بن عبد المطلب. وقعت على عبد الله. زادوها ب10. زادوها بعشر مرات.
1: وكيف كان الضرب بالسهم؟
0: ضرب السهم عبارة عن قدحين
1: يكتب الأسماء
0: مثلا قدحين قدحين مكتوب نعم. يعني أو زي يعني قول مش ورقتين إنهم قطعتين من الخشب من خشب أو من حجر مكتوب عليه افعل ولا تفعل اللي هو الاستقسام بالأزلام ولا تستقسموا بالأزلام لأن ربنا أبدلنا صلاة الاستخارة عظمة الإسلام
1: فعلا وأن تستقسموا بالأزلام
0: هذه الاستقسام افعل ولا تفعل.
1: لا كيف يحدد الولد من يكتب الاسماء ويحذف السهم
0: ويحذف السهم سبحان مستهدف. الله وبعدين يجيبوا طفل او شيء او رجل كبير السن او من عيلة القوم وياخذ زي القرعه بتاعت كاس العالم كده يرمي بتاع يبدو ان احنا برضو لنا جذور ضاربه في
1: اذا القرعه موجوده
0: نعم.
1: عندنا
0: نعم يضربوا سبحان الله يطلع على عبد الله عشرة الى ان وصلت الابل 100 فوقع السهم على 100 من الابل فذبحها فاكلت الفقراء والمساكين والمحتاجين والضيوف والسباع والطيب ففدي عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم ليستبقي رب العباد هذا الكرم ويقول صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين. فعبد الله عبارة عن بضعة من عالم الغيب وإنسان من طينة الشهداء ابتعث أو أرسل إلى هذه الأرض ليضع هذه النطفة الطاهرة ليظل مع زوجته أياما ثلاثة فقط ظل مع أمنة بنتها ثلاثة أيام فقط وذهب في تجارة وذهب ولم يعد.
1: يعني هو نظر أن يذبح أحد أبنائه ثم حاول أن يفتديه في ساعة التنفيذ. لما؟
0: أولا هو الإنسان ساعة الورطة نحن في طبيعة حياتنا الإنسان يقع في ورطة الطالب أو ولد الطالب ولد المريض إذا دخل الولد غرفة العملية أو الزوج المحب لزوجته دخلت في غرفة عمليات تقول إن شاء الله بإذن الله ربنا ينجيها ترى أنا أصوم شهر أنا هزود كبد أنا هكفل عشرة من اليتام أنا هعمل كبد خلاص النذر ما طلبه الله لا مني ولا منك أصلاً. ولكن نحن الذين فرضناه على أنفسنا فإذا فرضته أنا فصار فرضا أوفوا بالنذور الذين يوفون بالنذر فإذا قضية توفية النذر دي قضية مهمة جدا من أيام العروبة الأولى. عبد المطلب ساعة الأزمة لا يعني
1: نذر
0: فلما جاءت الحقائق الامور ونوى وهم ان يذبح ولده اذا هو رجل صادق فيما يقول. ضجت قريش لان رب العباد سبحانه وتعالى عندما يريد شيئا يهيئ له اسباب
1: وهم راس الكفر
0: لكن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الذي لا خلاق له وبالرجل الكافر وبالرجل الفاجر
1: الله
0: هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤيد هذا الدين يعني مثلا يعني اطمئن جدا لما الاقي المصحف كده مطبوع في مطبعه هايدلبرغ الالمانيه ليه؟ لانه منضبط على حسب الآلة انضباط غريب وورق ثقيل والحروف ومراجعه تامه انا تطمئن يؤيد الله هذا الدين لمن لا خلاق له على الله
1: الله يلعب
0: تجد ان البرامج بتاعي يضعها على المحمول ويضعها مش عارف على الايه برامج القران كلها تجد الاغراض كنا نود ان نكون نحن المصنعين لكن الى ان تتسلم الامه الزمام باعمالها وافعالها ان شاء الله لكن الله سبحانه وتعالى يهيئ للامر اسبابا فتجد قريش كلها تقف في وجه عبد المطلب فيبقى عبد الله حيا لان فيه النسمه الطاهره والنسم الطاهر وفيه خير خلق الله فلابد ان يبقى يبقى يهيئ له اسباب
1: جيد
0: تمام
1: فجاهه بمئة من
0: الابل وخلاص وفودي وظل عبد الله كانت كل
1: عمره كم انا ذاك
0: نعم
1: عمره كم أم لم تذكر كتب
0: لا يعني ذكرت ما بين الخامسة عشر والعشرين من
1: صغير
0: طبعا شاب جلس سبحان الله العظيم وبعدين عبد الله تذكر الكتب انه كان لما يسير في شوارع مكة تتمناه كل ذات الحضور ان يكون زوجا له لوسامته وقسامته وأدبه وخلقه وحيائه ومشيته متميز طبعا لازم يكون متميز
1: عن إخوته
0: يختلف تماما عن إخوته عن الله فإلى أن أكرمه الله عز وجل بأمينة بنته
1: نفس القبيلة
0: يعني هم يعني في أقارب في قرابة لأنه هم دول من بني زهرة كان بني عبد مناف وفيه في مصاهرة بينهم.
1: نعم.
0: تعالى وقفة نشوف لما يعني الله عز وجل بقدره ينسج لك ثوب القدر بهذه الحكمة الإلهية. يعني الأسماء المحيطة برسول ده حكيم. يعني أنت أمام لوحة غريبة تقرأها في التاريخ فلا تملك إلا أن يعني تخفض رأي
1: نطاطي الرأي.
0: أولا أبوه على غير الأسماء، عبد الله كان قليل جدا في بيئة العرب. كلمة عبد الله دي في عبد الله وعبد مناف وعبد العزة عمه عبد العزة، العزة هذا صنم من الأصنام.
1: نعم
0: سبحان الله.
1: عبد المطلب،
0: عبد المطلب
1: سبحان الله
0: سبحان الله. من المطلب يعني، لكن أنا أقول تعالى الأب والأم والجو المطلب عبد الله، ليس عبد لات ولا عبد العزة. شو كانت تقول؟ محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله. أمه آمنة بنت وهب، هذه التي تهب العالم أمنه بولادتها لأمن العالم.
1: صحيح
0: المدلول
1: صحيح
0: لكل امرئ من اسمه
1: نصيب
0: لابد.
1: صحيح
0: لابد. وبعدين تستقبله على يديها أم عبد الرحمن بن عوف من الشفاء.
1: الله أكبر.
0: وكأن الشفاء تأخذ على يديها شفاء العالم كله من أمراضه وأدرانه وأوطاره وأرجاسه ليدخل على رب العباد عز وجل الشفاء. تجد حاضنته أم أيمن يمن وبركة.
1: سبحان الله.
0: هذه الأعجمية الغريبة أم أيمن. أم أيمن هذه كانت تذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، تكبرت السن تتقف في بدء فتدعو رب العباد قاتلوا قاتلوا ثبت الله أقدامكم ولا تخرج لسانها في التاء. يضحك الرسول وسط المعمعة يقول يا أم أيمن أنت عجمية، قولي قاتلوا نصركم الله. ثبت يا أم أيمن أي قيد. هذا الود من الرسول ده لمن حوله. وفيه ناس والله ابني ما تعرف الود،
1: لا إله إلا الله سلم،
0: وعايشة والعياذ بالله مكروهة والناس يكرمونها ويكرموها للاتقاء لشره، وهذا أسوأ العباد. يعني في عز المعمعة يدعك أم أيمن هذه لما هاجر النبي خفية ظلت أياما لا تنام إلى أن اطمأنت أن وصل سالما إلى المدينة، فهاجرت خلفه فانقطع انتهى الماء وهي في الرحلة وحيدة منفردة كان عمرها 78 سنة وعلى بعيرها تدعو رب العباد أن يسقيها، فنزل لها دلو من السماء برشاء أبيض
1: الله
0: شربت فما عطشت بعد ذلك.
1: الله
0: لا أصل اقترب
1: بركة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
0: اقترب من رسول الله
1: الله عليه الصلاة والسلام.
0: كان له مولى عبد اسمه سفينة، سفينة ده تهفل عن الجيش دخل في الصحراء طلع له أسد، الأسد جاي على سفينة فسفينة كده تقدم منه قال له يا أيها الأسد أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الأسد يتمسح في سفينة ويبسط ذيله ويحرقه وظل بجواره يحرسه حتى وصل إلى القافلة ولحق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أرسله الله ليكرم العالم كله، العالم مش عالم الإنسان فقط، لأكرم الإنسان والطير والحيوان والبيئة حقيقة هو رحمة العالم سوف رحمة.
1: والجن
0: كل مرضعته. على مرضعته حليمة سعادية حلم وسعادة. وبعدين كل المرضعات كل ما يلاقوا يتيم ده يتيم مين اللي ياخد اليتيم؟ من ياخد اليتيم ليرضعه؟ فزوج حليمة قال خذيه حليمة عسى الله ان يكون في خير، من يعطيك يا الاعمام والاخوان؟ ما حد يعلمون. اخذت الاتان بتاع حليمة وهي جاية كان تعبان ويمشي خطوة ويتعسف خطوة. لما حملت النبي صلى الله عليه وسلم فوقه زر هواء
1: الأتان أنثى الحمار،
0: أنثى الحمار كان سبحان
1: الله ليس حمارا ذكر
0: لا لا أنثى كمان تعبانة والله أعلم تكون عشار ولا حي وتعبان وحي، لكن ما. تسبق كرك كأنها حصان يعني مضمر سبحان الله.
1: ولاحظت هذا
0: حليمة ولا كله لاحظ ما يصنع أتانك، ما تصنع أتانك يا حليمة
1: سبحان الله.
0: قالت لابد أن في هذا المولود بركة. هذه آمنة بنت وهب ذهب العالم الأمر، هذا عبد الله ليس عبد الله ولا عبد العزة، هذه الشفاء سبحان الله أم عبد الرحمن بن عوف، هذه أم أيمن يمن وبركة، هذه حليمة السعدية. هذه المسميات تضيع هباء؟
1: لا
0: يعني سبحان الله بهذا المنطق سبحان الله. طيب إذن
1: العالم في هذا الوقت
0: في رخصاته
1: العالم معذرة السفرات جانبي. عندما تزوج عبد الله من أمينة بنت زهر ماذا نقول؟ يعني نقول عبد الله كذا أم
0: عبد الله يعني وارد النبي صلى الله عليه وسلم
1: وارد النبي صلى الله عليه وسلم يستحن يقول عبد الله
0: عبد الله بن عبد المطلب وارد النبي صلى الله عليه وسلم لأن هؤلاء أهل الفترة كتابهم على الله نمسك ألسنتنا
1: هذا ما كنت أنت
0: ما يعني أهل الفترة هم الذين ما بين النبوات والرسالات ما وصلتهم الرسالة
1: والله يقول وما كنا معذبين
0: حتى نبعث رسول يعني إحنا لا لسنا مكلفين أن نقول أن وارد النبي كان دين وكذا أو لا دين لا هذا كلام
1: في النار
0: لا يحل لا لا لا يحل لنا أن نقول
1: أصلا أن
0: لا لا لا لا لا, لا يحل لنا أن
1: يعني هناك مؤلفات تناولت هذا الموضوع وارد النبي في النار وارد لا لا كذا لا لا ليس
0: لا والله النار. هذا خط عشواء في صحراء مظلمة لا تذهب أنت بنتيجة وإنما ما تزيدك إلا بلبلة ولا تزيدك إلا سبحان الله وما كلفنا هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر لن نسأل يوم القيامة إن أجبت عن السؤال دخلت الجنة إن وسبت تدخل النار هل عبد الله بن عبد المطلب كان مؤمنا أم لم يكن هذه يعني قضية
1: طيب هو حينما تزوج آمنة بنت وهب أنجب النبي عليه الصلاة والسلام محملة فيه
0: لا هو بالضبط مكث معها ثلاثة أيام حتى كان يسير في شوارع مكة فتقول النساء أين النور الذي كان في وجه عبد الله
1: سبحان الله وكان يحمله بين أضلاعه
0: الله أكبر عمل الوراثة ابني في الإتحاج أما ذكرت لك من قبل عن ركة الحسين رضي الله عنه لأنه ألثر قال ركة ورثها عن عمه موسى عمل الجينات بين الصالحين سبحان الله
1: صحيح.
0: لما يقول لجعفر بن أبي طالب أشبهت خلقي وخلقي هذا عمل جينات ابن عمه
1: كان يشبهه
0: كان يشبهه من رأى جعفر وكان فيه خمسة من الصحابة جعفر وفاطمة وثلاثة آخرون لو رآهم أحد لظنه الرسول صلى الله عليه وسلم يظن ان هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
1: سبحان الله
0: عليه هذه الجينات تعمل الجينات الوراثيه دي لها عامل كبير ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه فانا انا خيار من خيار من خيار يعني هذه السلاله الطاهره سبحان الله
1: ذهب النور الذي
0: مكث معها ثلاثه ايام كانت حملت بالنبي صلى الله
1: عليه وسلم
0: وذهب في التجاره وجاء الخبر لامنه انه قد مات لم تشعر آمنة بأي عرض من أعراض الحمل وهو في بطنها صلى الله عليه
1: وسلم أبدا
0: قال لا وحم ولا رغبة في مش عارف في ولا وتعب ولا سبحان الله وحتى رأت رؤية أن سلسلة من نور أو طقم خرجت من بطنها فأنارت ما بين السماء والأرض وما بين المشرق والمغرب
1: من الذي تعهد آمنة بنت وهب
0: آمنة والد وخلاص عبد المطلب كبير العائلة
1: موجودة بالبيت
0: طبعا سبحان الله العظيم لا الله القيم العربية والبيوتات الكبيرة هذه البيوتات كانت لها قيم ومبادئ سبحان الله قيم ومبادئ كبيرة وكانت المرأة العربية رغم أن في قبائل كانت تائد البنات أحياء لكن في قبائل كانت يعني سبحان الله هند بنت عتبة وهذه الصادحة بالحق حتى في وجه
1: زوجة أبي سفيان
0: زوجة أبي سفيان
1: أم معاوية
0: أم معاوية هذه
1: قوية
0: قوية سبحان الله حتى ترد على النبي صلى الله عليه وسلم يوم البيعة تقول لما أسلمت فنحى النساء جانبا وقعد يعظهم بدرس قال ولا تسرق قال وهل تسرق الحرة يا رسول الله قال ولا تقتلن أولادكن خشة إملاق قالت ربيناهم صغارا وقتلتهم أنت في بدر كبار قال هند قالت نعم يا رسول الله عفى الله عنك
1: يعني عرفها من منطقها
0: أكد طبعا فمنطق المرأة العربية منطق عجيب داخل لما نزل القرآن قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى عارف المرأة العربية كانت دليل عز والفخر تعمل إيه المفاهيم العامة زي ما بعض المفاهيم عند النخبة
1: موجودة.
0: عند النخبة الآن تشق جلبابها من أعلى الورك إلى أسفل فإذا ضربت برجلها انفتح الثوب ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفينا من زينتهن تظهر برجلها
1: تظهر رجلها كاملة
0: سبحان
1: كان يتفنن
0: هو وما زلنا
1: هؤلاء احفادهن
0: يعني نسال الله الهدايه للجميع الاسلام جاء ليغطي المهم
1: ثلاثة ايام وانتقل
0: الى الى الى الى الرفيق الاعلى مات وسبحان الله العظيم يعني كانت امنه رضي الله عنها يعني حنان يزداد دائما عندما يكون المولود يتيم يعني لما يموت أب في المولود في بطن الأم
1: من الموجودين حوله
0: موجودين حوله
1: صحيح
0: يعني يحتاج إلى هذه رحمة موجودة عند الناس عامه. نعم. فبارك ما يكون عندناش تعلي من القيم والمبادئ والعائلات التي فيها هذه يعني البيوتات الشريفه بهذا المنطق يعني.
1: نعم.
0: وضعت طبعا احنا بس بنعمل توطئه سريعه وبعدين ندخل في التفاصيل يعني. ولد النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا مختونا.
1: مختونا؟
0: مسرورا.
1: سبحان الله.
0: يعني احنا بولد الولد بالحبل السر. وبعدين بعد ايام تسقط السر. لو ولد مختونا خلاص ما حد يقترب منه.
1: والشفاء لاحظت هذا.
0: والشفاء تستقبله وضعته على يديها وبين تضعه نزل على بطنه يديه وبطنه ورأسه مرفوعة إلى السماء.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. حتى أن آمنة شعرت أن الحجرة يعني تموج بأصوات لا تسمع.
1: الله.
0: يعني تخيل مولد رسول الله عليه السلام. يعني أطهر من عرفت البشرية أن تطأ قدم إنسان على هذه الأرض كانت قدمه صلى الله.
1: بكى ساعة ولادته؟
0: ما ذكر.
1: ما ذكر.
0: لا لم يذكر. لم يذكر. يبدو أن حمله عجيب ومولده عجيب صلى الله عليه وسلم. واحدة تضع تتحمل 9 أشهر ما تشعر بألم وضع ولا ألم حمل. يعني سبحان الله.
1: طيب. نعم. ساعة الولادة هنا يعني لنظل في الولادة داخل البيت وننظر نظرة خارج البيت في بيت عبد المطلب. ما الذي يجري خارج البيت في البيئة العربية هذه من عادات وأخلاق وتقاليد وديانات وعبادات؟ ما الذي يحدث؟ الإرهاصات الموجودة آنذاك.
0: أنت عندك صفات عميدة وصفات ذنب في البيئة العربية.
1: نعم.
0: في شرب الخمر
1: موجود.
0: لكن موجود. في عبادة الأصنام. في الطبقية. سوق والدهماء.
1: أيضا.
0: وأشرب.
1: لا بالله.
0: كان هذه موجودة على مر التاريخ.
1: نعم.
0: هو لم تزل إلا برسول الله
1: عليه الصلاة والسلام.
0: يعني جبر بن الأيم يقول له يا عمر هذا من السوق قال سوى الإسلام بينكما ولا كلمة في سبحان الله من بطأ به عمله لم يسرع به ناس خلاص انتهت القضية. القضية الأصل يعني قضية معذرة أن تغير على قبيلة من أجل أن يقتل لك عبدك الله حمار أو ناقة أو لا لا لا
1: همجية
0: أن تسبق فرس فرسا في داحس والغبراء تقوم الحرب 10 سنوات وما قامت الحرب إلا بعد سنة ما هو داحس تغلب الغبراء داحس تغلب الغبراء فيوم الرواء المريدين أو الأحباب بتوع الأمير صاحب الغبراء يطمسوا في الجبل وجه داحس بالرمال فتتأخر فتسبق الغبراء وسكت على كده جي الأمير ضرب أحد الأتباع له ولأن الأتباع دائما أتباع المال ليسوا مخلصين راح خبر
1: كشف السر
0: وقامت الحرب 10 سنوات حروب عجيبة سبحان الله منشم صاحبة العتر الشهيرة عطرة منشيم دقوا بينهم عطرة منشيم هذه البيئة الخارجية خارج البيت خارج البيت الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم عبس وذبيان
1: فداركتما عبسا وذبيانا بعدما كفانا ودق بينهم عطرة منشيم
0: سبحان الله
1: وقد قلتم أن ندرك السلم واسعا المال المعروف من الأمر نستعين
0: أنا أبلغ الأحلاف عني رسالته فذبيان هل أقسمتم كل مقسم وبعد ما أقسم قسم عليه على الأصنام
1: كان يعجبنا هذا قوله في نهاية القصيدة فلا تكتمن الله ما في نفوسكم وليخفى مهما يكتم الله يعلم
0: سبحان الله
1: يعني إذن كان عندهم أيضا تقاليد والله والرب
0: هذا زهير عجيب كان معجب به أنا أعجب بزهير لإعجاب عمر به
1: ماذا يقول الغرب فضيلة الإمام عن البيئة الجاهلية آنذاك بأنهم كانوا جهلة متخلفين لا يفقهون
0: لا أي لا شيء لا لا هذه الطفولة الحضارة أو يعني ما بلغ الغرب يعني مرحلة النضج الحضاري أبدا لأنهم ظنوا أن الجلد البيضاء هذه تميز وأن العيون الزرقاء تميز وأن الشعور الشقراء تميز وأن إنسان مولود في أرض يفضل عن إنسان مولود في أرض أخرى تميز هذه ليست بفضل الله موجودة عندنا أبدا فضل الله عز وجل بس في علة القوم وفي السوق والدهماء دي كانت موجودة لا ننكر
1: نعم
0: وجاء الإسلام فسبحان الله مثلا أضرب لك مثال لما كان السيد في قومه يلبس ما يجر به ثوب
1: نعم
0: يعرفوا أن ده سيد أن ده من العلية
1: من الخيلاء
0: والعبد يلبس ما تحت الركب النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعدل الموازين من جر زيده خيلاء جره في النار يوم القيامة. لكن بعض العلماء يأخذوا النص كما هو، وبعض الإخوة يقول لك خلاص إحنا لا بد من تقصير الإيه الثوب، وأنا أحترم، أنا لا أجهل، ورأي آخر، ولكن أقول كما أحترم أنا يجب أن يحترم هو.
1: صحيح.
0: ولا ما إحنا
1: متبادل. نعم صحيح.
0: الآخرون يقولون وأنا أميل إلى هذا الرأي، القضية ليست في إطالة الثوب وإنما كناعة عن الكبر. البيئة العربية كان يطيل الثوب يبقى غني
1: متكبر،
0: لأنه جاب قدر يجيب 5 أمتار من القماش، الثاني ما استطاع إلا يجيب 3، فثوبه لغاية الركبة
1: فقط.
0: هي كده
1: يعني، ليس من صلب العقيدة هذا الكلام يعني.
0: سبحان الله. ولذلك لما جاء أبو بكر وقال يا رسول الله إن إزاري يسقط من حقوي،
1: حقوي يعني
0: وسطي،
1: وسطي.
0: وأنا حيف كان قصير ونحيف وأصلع، وعبر كان طويل وابيض واصلع. سبحان الله رضي الله عنه.
1: يقولنا في الصلاه على كتير ذكاء ما تصنع اصلاع. ان ثوب ازاري يسقط حقوي،
0: هذا من الكتب يعني. اذا ازار يظل ينزل لغتنا يبقى مصل الارض. قال ابا بكر انت ممن لا يصنعك الكتب. ما معنى كلام رسول الله؟ انت ممن لا يصنعك
1: الكبر.
0: الكبر لا يعرف طريقك، لان انت ثوبك طويل ثوبك قصير ازار القضية فين؟
1: الكبر.
0: ولذلك انا اقول ببساطة انا ممكن اقصر ثوبي ما تحت الركبة خلاص، والبس ساعة في يدي
1: اليوم
0: يعني ساعة في يدي بمليون
1: ملايين.
0: دولار بمليون دولار واركب سيارة ب5 ملايين ولكني اقصر الثوب حتى تعرف.
1: صحيح.
0: قضية قلبية.
1: صح.
0: قضية قلبية فقط. انزعها من قلبك تضع في يدك خلاص.
1: لا.
0: ولا ننظر إلى الدين نظرة متحجرة أو نظرة جامدة، ولكن ما زلت أقول من قصر ثوبه مقتنعا أن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقربا إلى الله، يعني أنا أحترم.
1: وحديث ما تحت الكعبين في النار.
0: ما هو كل دي مجموعة.
1: وصف ثياب النبي عليه الصلاة والسلام كانت قصيرة حتى الركبة هكذا كما نراها.
0: لا لا لا لا.
1: يعني
0: كان يلبس أجمل الثياب وأفخر الثياب وأفضل الثياب وأنظف الثياب وأطيب الثياب. خلاص هو لابس السروال والجبة والقميص وكان له بتاع أنبجة يلبسه كده.
1: وغير ملابسه.
0: نعم. وغير ملابسه كان.
1: لأنك ترتدي لبس الفرنجة مثلا.
0: لا ما فيش فرنجة على الثياب، يبني باب تفخس وباب ستر العورة. ستر العورة هذا نحن لنا عورة كرجال من السرة للركب، وعورة النساء الجسد كله أو على خلاف الآراء يعني
1: بشروط
0: بشروط خلاص. فالمسألة أبسط من هذا وأيسر من هذا، والمسألة لا تحتاج إلى تضييع كل هذا الوقت في مثل هذه الأمور.
1: ومن يؤلف القول البتة في تحريم الكرافتة
0: زي بعض يا سيدي، يمكن بس واحد ضحك عليه في بيع كرافتة ولا حاجة، ربنا يهدي له حاجة. سبحان الله يعني لا إله إلا الله.
1: اتفقنا مع فضلاتكم أن نترك لحظة ولادة النبي عليه الصلاة والسلام وننظر خارج جدران البيت، ما الأفات الموجودة آنذاك وكيف أصلحت فيما بعد؟
0: هي من أكبرها ومن أطقمها قضية الأصنام. كل قبيلة لها صنم، ليس في مكة وحدها ولكن في أرجاء الجزيرة العربية كلها،
1: كل قبيلة
0: حدود جنب وتروح لليمن في الجنوب وتروح ناحية العراق، كله أصنام، في أصنام عجيبة وولاء للأصنام غير طبيعي.
1: كيف دخلت؟
0: دخلت عمرو بن لحي راح مره يزور الشام ويوم يعبدوا اصنام، قال ايه ده؟ قال والله ده قربنا الى الله زور، انت بتعطونا واحد، اخذ واحد هو دخل والعياذ بالله عباده الاصنام الى وغير اول من غير دين ابراهيم عليه السلام
1: عمرو بن
0: لحي. عبد لحي هذا والعياذ بالله
1: يا لطيف.
0: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اراه يجر قصبه في النار،
1: الله
0: والعياذ بالله رب العالمين، لانه اكثر مصيبه. زي مثلا قيس عليه اللي اكثر حاجه اسمها الرخص الشرقي ولأثرنا البليه والرخص الإيقاعي،
1: بس ده عبادة أوثان، هذا فن. فن. تعبير عن عن حركات الجسد التي ترفض الواقع وتعيش مع الواقع.
0: هذه اللي ترفض الواقع عمر، بس هو الواقع موجود. الواقع المر وهو واقع به. المسألة ده السلام.
1: مالك من يدي بعمل مدرسة للرقص الشرقي عشان فن أصيل فضلك.
0: ما هو كما تصنع أنت بفضل الله حسنة وصدق جاري، هو يريد ان يعمل سيئه جاري وحر.
1: هناك سيئه جاريه ايضا.
0: هي بهذه انت عايز تعمل صدقه جاريه، تعمل مدرسه، تعمل مستشفى للعلاج الاورام، تعمل شيء طيب، تعمل معهد لتحفيظ القران، تعمل معهد للامامه وللدعاء، واخد بالك؟ تعمل مدرسة قايلة للسقوط عشان أولادنا يقعدوا في فصول طيبة لها تهوية جميلة وظروف صحية، هذه صدقة جارية. أموت والصدقة شغالة، والتاني يموت والسيئة شغالة.
1: ما هو ربنا رب نوايا، ربنا رب قلوب.
0: طيب هو ما نوى بهذا الفن؟
1: فن أصيل حتى لا يدلس الفن.
0: أشوف يا ابني ما فيش أصيل ولا دخيل، هو كله يعني نسأل الله السلامة، قال ما شيء لا يرضى الله ورسوله فظن شرا ولا تسأل عن الخبر.
1: مدنية ليس من قبل المدنية مثلا، تطور تطور طبيعي.
0: المدنية وحضارة كلما اقترب الكتاب والسنة وتحقيق منهج الله عز وجل تسعد وتسعد وتصلح، تأمن وتؤمن. لا تأمن المجتمعات إلا بعلاقتها بالله عز وجل. تزلزلت المدينة على عهد عمر، صعد المنبر قال أيها الناس لا تتزلزل الأرض إلا لذنوب صنعت فوقها، اتقوا الله. ثم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يد عمر بن الخطاب.
1: هذه الدرجة يا الله،
0: سبحان الله. وما انتشرت الفاحشة في القوم ثم أعلنوا بها، وإلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يرزقوا، وما أخرجوا زكاة أموال، منعوا الزكاة يعني، إلا وتفشت فيه أمراض لم تكن في السابقين.
1: يا لطيف،
0: يعني في أمراض الآن الأطباء يحتاروا كل ما اكتشفوا علاج لمرض يطالوا 10 أمراض من أي قلة البركة والبعد عن الله عز وجل. فشوف متخذ يعني المسؤولية خطيرة، ويجب أن احنا بالذات أنتم كإعلاميين، أنتم أصبحتوا الآن في عصر ما يسمى بالعصر العولمة أو سميه ما شئت، أو هذا العصر الذي نعيش فيه، عصر الفضائيات والقرية الواحدة التي يريدون أن لابد من أن نعيش فيها. أخطر جهاز وأخطر ناس وأهم ناس أنتم أيها الإعلاميون، فلتتقوا الله فيما تقولون وفيما تعرضون على الناس.
1: اللهم اجعلنا من المتقين.
0: هذا
1: قناة الشارقة ما شاء الله،
0: الحمد لله رب العالمين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. كلما رأينا قناة فيها قيم ومبادئ المجتمع المسلم العربي الأصيل نحييها.
1: طيب، عود على بد الأصنام.
0: الأصنام، تعال الأصنام.
1: كم صنم
0: وكان داخل كعبة وحدها 600 و300 صنم بعدد أيام السنة.
1: يا لطيف.
0: آه.
1: داخل الكعبة.
0: داخل الكعبة.
1: الله أكبر.
0: أخرج برا الكعبة، وكل قبيلة لها صنم تدخل تعبده، وهم جايين يحجوا ويعتمروا، وكان عندهم الحج والعمرة. خلي بالك.
1: كيف؟ على ملة.
0: على يعني طريقة بكاء وتصدية، يصفقوا ويصفروا، وما كان صلاته عند البيت إلا بكاء وتصدية. وبعدين إيه؟ يجي من أنت جاي من خارج مكة.
1: المكاء والتصدية حينما يحدث في الأغاني اليوم هو شبيه بصلاة الجاهلين أمامك.
0: وجعل التصفيق للنساء. لما تسمع حاجة جميلة كرجل تكبر. أنا أضيف مؤتمر في اجتماع، سمعت كلام جميل من الشيخ، الله أكبر، سمعت حقيقة جميلة، الله أكبر، سمعت فلان دخل الإسلام، الله أكبر. أما
1: لا نصفق ونصفر
0: التصفيق
1: وهذه الأصوات.
0: التصفيق للنساء. رأى الحسن البصري تلميذه علي رضي الله عنه أناسا يوم العيد، شباب كده بيهيصوا فقلدوا عليهم يا إمام. قال رفع عليه وقال اللهم كما فرحتهم في الدنيا لا تحرمهم من الفرحة برؤية وجهك الكريم في الآخرة.
1: الله أكبر، دع لهم.
0: هذا قلب كبير. نعم. هذه قلوب كبيرة.
1: التصفيق للنساء والتكبير
0: للرجال. صح، إنما جعل التصفيق للنساء. لماذا التصفيق؟ مش تصفيق المحاضرات في الصلاة. الإمام أخطأ، ده النساء صفق.
1: مش في الفرح يعني، مع المزيكا، مع المعازف والقيانة.
0: يا ابني يعني قلت لك قبل كده، ومن يقف له زمن الغواني فإنا لا تحركنا الدفوف.
1: صحيح.
0: طيب، خارج الكعبة، اللي داخل الكعبة كل قبيلة وجايين، انت جاي من خارج مكة، لا يصح ان تطوف بهذه الثياب التي جيت بها من اليمن او من العراق او من الشام او من مصر قبل الإسلام. تاخذ شيء يسمى الحمص. الحمص هذا هو ثياب عدها سدنة المعبد او اللي هم مسؤولين عن المسجد الحرام او الكعبة لتلبسها. طب انا لا استطيع ان ادفع ثمن هذه الثياب، تطوف عريان.
1: عريان
0: عريان كما ولدك ام.
1: يا لطيف،
0: ما هي زي موسى السامري، السرقة حرام ولا حلال؟ ولا حرام. طب انت عملت في المصريين؟ سرقنا الذهب. طب انا اعمل لكم بيه ايه؟ صنم. عملوا العيد وعبدوه، طلعوا من مصيبة السرقة دخلوا في مصيبة الشرك. نفس القضية، انت معاك الثياب فيها بعض الذنوب، ها، والكعبة دي لا تفقع حلال. لا، انت تطوف عريان زي ما ولدتك ام. الا لا يطوفن بعد اليوم في حجة الوداع مشرك ولا عريان، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وخلاص، عدد المسلمين قليل، وإحنا رزق أهل مكة في هذه الأيام من من الحجيج وإن خفتم عائلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إذا شاء. شوف كلام العقيدة حلو، شوف كلام القرآن جميل إزاي. اوعى تخاف من على السياحة من أنك تعمل كذا وكذا، لا لا لا، أطلق الأمر بحلاله يأتيك فضل الله من حله وحلاله. خارج الكعبة تعال إلى بعض الـ الـ الـ الأصنام كده نحكي كده نحكي شوية منها في التاريخ للأسف. عندك العزة،
1: العزة
0: العزة
1: ولات والعزة
0: ده ولات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. سبحان الله. لا العجيب في صورة النجم عجيب، يقول إيه؟ يقول عندها سدرة عند سدرة المنتهى،
1: عندها
0: جنة النوى، إذ يغشى السدرة ما زاغ البصر وما طغى ولقد رأى من آيات ربه
1: الكبرى.
0: كل ده فين؟
1: فوق
0: الثريا.
1: نعم.
0: أفرأيتم اللات والعزة؟ هبوط مفاجئ. فين سدرة المنتهى؟ عشان
1: صدمة
0: تشعر بأن تفيق. يا أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم.
1: هم صنعوا الصنم
0: وأطلقوا عليه اللات وخلاص ونسوا القضية وقعدوا يعبدوا فيه. العزة كانت موجودة عن طريق مكة العراق، ناحية العراق كده، فجابها بني شيبان بني سليم.
1: دول حجابها الكعبة؟
0: نعم، لكن بني شيبة.
1: بني شيبة.
0: لا سبحان الله. اللات كانت في الطائف، دول كانوا حجابها وسدنات ثقيف لقبيلة الحجاج.
1: واضح.
0: مناه دي كانت على ساحل البحر هناك بقى ناحية المدينة الأوس والخزرج، دول كانوا بيعبدوا مناه. رئام دي كانت في صنعاء اليمن، رئام حتى اسمها عربي كده، كانوا كان صنم يعظموه ويذبحوه يذبحوا له، وفي ناس يعني بيذبحوا الآن أضرحة وكده في
1: سنأتي لكن ننتهي من هذه الأسماء. رئام.
0: طيب. وبعدين كان في سواع اللي هم الأصنام اللي من أيام من بعد سيدنا نوح.
1: سواع ويغوث
0: ودا وسواع وعوق وناس، هم دول. سواع كان على ساحل ينبع كانت تعبده هذيل البطرية. وبعدين عندك يغوث كان في جرش غير جرش بتاعت الأردن، الجرش دي كانت في الجرش دي كانت في اليمن مخاريف اليمن جنوب مكة على حدود ما بين الجزيرة ومكة كده. في يعوق كانت همدان ناحية اليمن ولا إيه؟ حبيبة همدان دي أسلمت وحسن إسلامه،
1: لها جذور
0: وكانت محبة لآل البيت حب عجيب. ولما الحسن خطب منهم وقف أبوه عليه في بيت النبوة يعمل إيه؟ قال بني همدان بلغني أن الحسن ولدي قد تقدم يتزوج من ابنتكم، وإن ابني الحسن زواج المطلع، إن شئتم فزوجوه وإن شئتم فارفضوا.
1: صراحة هكذا.
0: فيقوم زعيم همدان ويقول يا أمير المؤمنين كيف لا نرضى ابنتنا أن تضع شفتيها في مكان كانت توضع فيه شفتا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
0: فدمعت عين علي وقال ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام.
1: الله.
0: أنه يحبون يحبوا ابني يحبوا أهل البيت وكلنا نحب أهل البيت وحب أهل البيت دين ندين الله به ونصلي عليهم في كل وقت. لكن لا نغالب. وفي ناس كان في حمية برضو في اليمن سبحان الله كانت تعبده ذو الكلاع قبيلة كبيرة. وفي سيدي كان صنم عجيب اسمه عميانس.
1: عميانس
0: إيطالي
1: ولا يوناني؟
0: لا يقال محور عن عم أنس. يقول بعض شراح السير وكتبه أنه محور من عم أنس.
1: عم أنس من
0: أو أنا الله أعلم من أنس من عم الممكن يعني.
1: صاحب القوى
0: كانت تعبده خلان كانت قبيلة يمنية عيد سبحان الله ذو الخلصة طبعا كان جنوب مكة وكانت
1: وهبل
0: وفي هبل صح
1: من الأصنام المشهورة أيضا
0: هو هبل. كان بنو أمية
1: وجوانا
0: قال لا ما هو وقف أبو سفيان بعد أحد قال أعلو هبل
1: يا لطيف
0: فرد عليه عمر قال الله أعلى وأجل سبحان الله لنا اللات ولا لات لكم قال عمر الله ربنا وربكم
1: توازن
0: منطق الشرك ومنطق التوحيد
1: لأن عمر بن الخطاب كان يعبد أصنام
0: كان بيعبد إله من العجوة هو أبوه
1: ويأكل
0: سبحان الله سبحان الله سبحان الله فدي يعني عايز أقول إيه يعني قضية من الأصنام وكانت عبادة الأصنام دي عبادة خطيرة جدا. ليه؟
1: طب سؤال قبل عبادة الأصنام لما تعددت الأصنام بالرغم من أنها أصنام في النهاية تشبه بعضها بعضا على رؤوس القبائل. تعددية الأصنام لماذا؟
0: تعددية الأهواء. ها؟
1: الأهواء.
0: ها؟ أهواء. الأهواء تصنع يا ابني ماذا تتخيل أن تصنع؟ الأهواء. سبحان الله.
1: مثل ماذا مثلا؟
0: بدأ. شوف. وأنها يعني إن ربنا وضح الطريق.
1: نعم.
0: فقال إيه؟ ولا تتبعوا السبل.
1: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل
0: فتفرق بينكم عن السبيل.
1: عن سبيل.
0: سبحان الله. إذن هو إيه؟ هذا صراط مستقيم هو.
1: صحيح.
0: صراط مستقيم واحد. لا تتعصي ابدا. طبعا انت داخل حدود الله فانت في راحه.
1: نعم.
0: في تقلب يعمل ايه؟ علمك عباده الاصنام دي عباده ساذجه فيها من السذاجة. في عباده الان مركب في شرك مركب الان. شرك معقد.
1: نعم.
0: ده شرك مبسط.
1: عباده الاصنام.
0: ده صنم. الان عباده المنصب.
1: هذا صنم؟
0: ها؟ طب يطلع مدير من على الكرسي بتاعه كده؟
1: يموت حسرة.
0: ليه؟
1: يعبده.
0: مش يعبده يعني يسجد له، لكن يعبده يعني متملك عليه حياته.
1: يقدمه.
0: يعبد ماله. يعبد عزوته وقبيلته.
1: يعبد المال.
0: يعبد المال. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القميصة، وفي رواية تعس عبد القطيفة. ها؟
1: الخميصة.
0: الخميصة دي السيئة يعني سبحان الله. تعس وانتكس. وإذا شيك فلانتقل.
1: يا لطيف.
0: يعني
1: اذا شيك اذا دخلت
0: هذه الشوكه فالرسول يقول الله لا يرزقه بحد يخرج له الشوكه منه.
1: هذا كيف
0: سبحان الله. كان انت راجل بتاع الزي قاعد يعمل ازياء ده. سبحان الله. صناعه النجوم
1: هذه اصنام.
0: اصنام كلها صناعه البطل. اذا تخيل لعب الفلان 50 مليون يباع ويشترك العبد والمدرب يقول له ها اياك تاكل كذا اياك تشرب ماء بعد الساعه 9 إياك لا إله إلا الله ما اشتراه سبحان الله العظيم.
1: الأفكار. الأفكار والمفاهيم
0: نفس القضية
1: الماركسية والليبرالية
0: بالضبط كده. وبعدين إيه القوميات أنا أقول لك أنا مش عارف من كذا وأنا كذا ولذلك ادعوها فإنها منتنة. العصبيات كان يرفضها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذا حديث؟
0: هذا حديث.
1: قل لمن؟
0: لا لا لما لما لما وجد أن واحد يهودي مع حد كده ليه الأوسي قاعدين مع الخزرج بيتحكوا ويلعب كذا الله. كيف ازاي ترى؟ هل ألا تذكرون يا مبعاف؟ ميت بين أوس والخزر.
1: لا حول ولا
0: قوة إلا بالله. أتذكر قتل فلانا فلانا؟ المهم قام الناس قالوا نتوعد في الغد نروح نجيب السيوف. الرسول بلغ الخبر. قال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. فبكى القوم وابتلت لحاهم واحتضن بعضهم بعضا سبحان الله. ويوم ما المنافقين راحوا في في في يوم حنين يوم فتح مكه فالرسول صلى الله عليه وسلم راح يعطي الايه الطلقاء الالفين اكثر الغناء. وقال الانصار يعني ناكلهم الى ايمانه. ايه اللي حصل؟ ينظر حوله فلا يرى احدا من الانصار. قال اين القوم؟ قالوا شعب الفلان يا رسول الله. ذهب اليه
1: غاضبه.
0: غاضبه من الله. لو انا فاكر اشتغل من نفس الانسان رجع الى اهلي وقومي. خلاص انتوا كنتوا قنطره كنتوا جسري كنتوا ممر معبر. غاضبه. قال سوف تقولون جئتنا مكذبا فصدقناه وجئتنا طريدا فاويناه وجئتنا عائلا فاغنيناه ولو قلتم لصدقت.
1: اصرار
0: أدب.
1: جميل
0: رائع. سوف يعودون الناس بالأنعام والشياه ألا ترضون أن تعودون أن تعودوا أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الله
0: والله لو لم أكن رجلا من مكة لكنت من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم وأسرع كل واحد ليقبل هذا الرسول ويرد ورأسه سبحان الله. رضينا برسول الله رضينا برسول الله. هذه القيم لما قيم الدين لما تدخل في القلوب تضيء هذا هذه الإضاءات. وما أحوجنا إلى هذه الإضاءات.
1: صحيح. بارك الله في حضرتك. عند هذه الإضاءات نأخذ بعض الاتصالات.
0: أهلا وسهلا.
1: إلى النمسا الأخت أم أحمد. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بارك الله فيكم عليكم هذا البرنامج وإن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ميزان حسناتكم بإذن الله يا رب.
1: بارك الله فيك. تفضلي.
2: أخي لدي سؤال إن شاء الله حول مقولة فضيلة الشيخ عمر عبد الكافي حينما ذكر بأن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباه بإذن الله من أهل الفترة. ولكن هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت لأمي

0: أيام وبين الجاهلية التي كانت موجودة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هل ماذا
0: على الدعاء؟ نعم.
1: ماذا نقول للدعاء معذرة؟
0: هل هناك علاقة بالفعل بين جاهلية هذه الأيام والجاهلية التي سبقت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: جميل.
0: وإن كان كذلك فما هو الطريق الذي يجب أن يتبعه الدعاء في دعوة تقال فضيلة شيخ في الحلقة الماضية دعوة المسلمين الإسلام؟ وجزاكم الله خيرا وبارك فيك.
1: وفيك بارك. شكرا. أنا يعني أنا أشكر الأخت أم أحمد على أسئلة أن أسئلتها في صلب الموضوع وهذه أسئلة تثري البرنامج حقيقة.
2: ولذلك أنا أرى أن عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد ربما لن تنبته الأرض العربية الآن.
1: معقول.
2: وربما يستنبت في أرض أخرى. المهم كم.
1: الله أكبر. طب الأسئلة التي أثرتها الأخت أم أحمد هذه مسألة أهل الفترة.
2: أهل الفترة
1: يعني مسألة تريد النبي عليه الصلاة
2: والسلام. هو استأذن ربه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه فلم يأذن له لأنه ما كانش مكلف بدين عشان يستغفر له، ولكن لما استأذن في أن يزور قبرها فأذن له حتى افتقده الصحابة يوما فوجدوه بعد مدة أين كنت رسول الله فوجدوه جالسا بجوار أحجار. قالوا ما يبكيك يا رسول الله عنده 61 سنة
1: سبحان الله. قال هي ماتت وعنده كم عام؟
2: عنده 6 سنوات.
1: شعر بها
2: يا اخي يشعر
1: كان ما شعر بأبيه
2: كان لم يرى لم يقل أبد. وقال أمي 6 سنوات ليبقى حياته كلها ليقول ربي ربي.
1: الله.
2: هذه تربية خاصة.
1: جميل.
2: هو وجدوه يبكي قالوا أين كنت يا رسول الله؟ قال ها هنا قبر أمي ذكرت حنوها وضعفها ورقتها وحنوها عليه فكيف يذكر السترات الأول لحنان أمه فيبكي رجل العظيم لأن العظمة في رقة القلب لا في قساوته. الذين قلوبهم قاسية كالحجارة أو أشد قسوة هؤلاء ليسوا بعظماء، هؤلاء من الحقارة بمكان أن تخف قلوبهم حجارة ويسلك بني إسرائيل. لكن الإنسان العظيم كان يبكي
1: طبعا في البكاء
2: طبعاً كان يبكي من يبكي للجمل الذي يشكو له. سوف نرى صور عظمته التي يعني ما أحوج العالم اليوم إلى إلى إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
1: العلاقة بين جاهلية اليوم وجاهلية الأمس
2: ما أشبه اليوم بالبارحة، ولكن قلت لك إن جاهلية العصر القديم كانت جاهلية ساذجة بسيطة في صنم، أما الآن الجاهليات قد تعددت وسوف نعرض لها كثيرا ان شاء الله وسط الحلقات ونحن نتكلم عن الشروق
1: باذن الله. اخ عمرو من عجمان السلام عليكم. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: دكتور
1: من معنا؟
3: حمود العلي حائل.
1: مرحبا اخ حمود من حائل تفضل.
3: كيف الحال يا دكتور؟
2: بارك الله فيك.
3: احييك على هذا البرنامج يا دكتور
2: عليك
3: ونحرص ان نكون اول المتابعين له الاستفادة من علمك. السؤال يا دكتور، عندما نسافر بعض الدول الإسلامية نجد أنهم يهتمون بالقبور لرجال صالحين حتى تحول ذلك إلى الطواف حولها، ما هو دور الفرد المسلم في إنكار ذلك؟ وأين دور العلماء الصالحين في تلك البلاد؟
1: طيب حاضر بارك الله فيك. شكرا لك. أخ محمد من دبي السلام عليكم.
4: السلام عليكم محمد.
1: الله يرضى عليك.
4: السلام عليكم دكتور.
2: مرحبا وعليكم السلام.
4: منور الشاشة وجزاكم الله خيرا دائما إن شاء الله.
2: ما يبارك فيك.
4: سريعا عندي ثلاث أسئلة بسرعة. السؤال الأولاني، هل قبيلة عبد مناف أصلها من مصر؟ السؤال الثاني معلش نرجع للحلقة القديمة عن سيدنا يحيى عليه السلام، أنا عايز أعرف هو بعث في نفس الوقت اللي كان سيدنا عيسى عليه السلام كان بقى لأنه ديانة بيدعو يعني نفس الاثنين جم تقريبا في نفس التوقيت على حسب ما فهمت. السؤال الثالث، ان قصة الانبياء كلها المذكورة في القرآن كلها بتتحدث عن الانبياء في العربية والشام والعراق ومصر، ما سمعناش ان اي انبياء خارج هذه المنطقة، هل ده شرف فينا في المنطقة ولا ده لسوء الناس كانوا في المنطقة؟ يعني الناس في اوروبا وامريكا والصين ما سمعناش عن اي حاجة يعني، فنرجو من سيادتكم توضيح الحلقة.
1: حاضر بارك الله فيك. نجيب على هذين السؤالين. مسألة اهتمام بالقبور، كيف يصنع الفرد المسلم لإنكار هذا الموضوع؟
2: هو خلاص لا يذهب يعني لأن هناك مساجد.

0: خيرها ليس فيها قبول. يا علي ابن أبي طالب إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترين صنما إلا وحطمته ولا ترين قبرا مشرفا إلا وسويته.
1: قبرا مشرفا يعني
0: بارد
1: عندنا بالأرياف القبور هكذا
0: غلط، لأن لا القبور لا تعلو شبرا عن الأرض، لكن قبورنا صارت عجيبة
1: ده فيها قصور، الناس تسكن القبور الآن.
0: لا هم عندهم قصور في الفكر. ربنا يهدينا
1: ويبارك.
0: والله نتمنى من أهلينا أو من الذين يدفنوننا يعني يدفنونا على في لحظة شرعية أو في شق شرعي كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن دفننا في غير هذا فنحن نبرأ إلى الله، فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلون.
1: سأل الأخ محمد من دبي، عبد مناف من منف في مصر أم لم يرد شيء في التاريخ؟
0: عبد مناف نعم
1: عبد مناف
0: لا لا لا
1: من بلد منف في مصر.
0: لا لا لا علاقة له بمنف أبدا، لم يذهب الرجل إلى مصر.
1: هل سيدنا يحيى بعث مع سيدنا عيسى في نفس في نفس التوقيت؟ لماذا الأنبياء منصبون في الجزيرة العربية الصحيح؟ لما مثلا الأنبياء في أمريكا في الصين في أوروبا مثلا
0: بصراحة لن يجدوا عندهم لا مبادئ ولا قيم ولا مثل كما ليس عند كثير من أحفادهم، ولكن موجودة في البيئة العربية، يعني النخوة والشهامة والكرم والنصرة الضعيف لا تجدها إلا في الجينات العربية.
1: سؤاله هل لأن أهل البيئة العربية أنا ذاك يعني من السوء بمكان؟
0: لا لا لا،
1: لدرجة أن كل الأنبياء لهم
0: من الفضل بمكان، أن الله أراد لهم الهداية.
1: طب وأصحاب المناطق الأخرى كان لهم أنبياء أيضا يعاقبون؟
0: إذا يعني إذا وصلته بالرسالة ونحن مقصرون
1: كمسلمين
0: للأسف، نحن من المقصرين. ظلمنا ديننا كما قلت لك في الحلقة السابقة مرتين بعدم تطبيقه أولا وبعد تبليغه ثانيا. مش تبليغ يعني أروح أقول لك صلوا وصوموا وتعالوا، لا لا، عدم تبليغه لسوء سلوكياتنا وضعفنا في مواردنا، مواردنا تحت أقدامنا ثم نعطيها للغير يصنعها لنا ويبيعها لنا بأضعاف، وهذه سوف نحاسب عليها مرة.
1: سلم يا رب. يطيب لي أن نعود مرة أخرى لمسألة مسألة الأصنام والأوثان الموجودة حول الكعبة. كل صنم واضح أنه يمثل فكرة قبيلة محددة.
0: طبعا.
1: كانوا 60 و300 من الأصنام. الآن كيف ترى هذه الأصنام وكم عددها الآن؟
0: ضع أصفارا على يمين الرقم هذا.
1: الله أكبر.
0: طبعا. طبعا. يعني يريدون أن أن أن أن نعبد صنم العولمة، أن نعبد صنم القومية، أن نعبد صنم العرقيات، أن نعبد صنم يعني لما يجي واحد خبيث من الطابور الخامس ويكتب الصراحة الدين كان كرد، يعني عايز تقول إيه؟ كان مسلما، ما له من الأقرار أهل السنة، إيه المشكلة؟
1: المفروض أن يقال هكذا
0: مسلم مسلم مسلم. وإلا أن كل ده أصلا بلال حبشي وصهيب رومي وأبو بكر قرشي، الإسلام انتصر بأبي بكر العرب وببلال الحبشي وبصهيب الرومي ومحمد إقبال الهندي وابن رشد الأندلسي
1: وسلمان الفارسي
0: يعني هكذا انتصر الإسلام، لا يحتاج إلى إلى إلى إلى إلى عنوانه، ولكن كلهم
1: نأخذ اتصال الأخت ماهي من الكويت. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: مرحبا.
2: أهلا، بكلم الشيخ.
1: مع حضرتك.
2: ذكر الشيخ موسى عليه السلام أنه كان ألدر.
0: نعم.
1: كان فيه هرطة.
2: ها؟ إيه. أو ما كان في لدغم من ذو العدته.
1: ما.
2: تعرض لها بيت فرعون عليه السلام. لمن عبس آسيا تمر وجمرة. وذكر الشيخ أن يتوارثون الأنبياء ابناء الحسن والحسين.
1: نعم.
2: يعني كيف يتوارثون هذه حادثة حصلت له؟
1: طيب حاضر.
2: واضح ولا؟
1: حاضر. واضح واضح. قل الرتة التي كانت عند سيدنا موسى كانت من الجمرة في قصر فرعون.
0: لا لا. كلام غير منطقي. هذه يعني
1: قدم له
0: كوبين فاكهة. هذه يعني فلسفة إسرائيلية كما هم العادة يكتبون أشياء غريبة. ياخذ الولد يحط يده على الجمره ويضعها على لسانه، وكلام ولد مولود من من من من, من ايام ثلاث، هو لم يمكث عند امه طويلا.
1: صحيح.
0: يعني 48 ساعه 72 ساعه والخ وصل هناك. تخيل انت ولد عنده 72 ساعه يقدم له التمره والجمره، يمسك الجمره ويضعها على لسانه ويقول لك وشد لحيه فرعون فخلع منها بضع شعيرات شعرات وضرب فرعون على وجهه. يعني احنا مش فيلم بتاع
1: فيلم هامش. اتصال هاتفي. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الكريم بالنسبة للدكتور بس عن موضوع الاحتفال بمولد النبي، في إفراط زيادة بالاحتفالات، بس إنه هل هالشيء معقول ولا عادي ولا مو عادي؟
1: حاضر، بارك الله فيك.
3: شكراً،
1: لك بارك الله فيك. هل يجوز أن يتوارث الأحفاد من الأنبياء الرتة هذه؟ فضلتك قلت رتة وارثها.
0: لا يعني ممكن يكون في العائلات قريبة من الحسين رضي الله عنه كثير اللي هو ألف طبعا عامل مع موجودة في كل عائلة تقريبا، لكن هو الرسول يريد أن يعلي من قيمة الحسين رضي الله عنه ويشبهه بعمه موسى، هذه عمومته الأساسية، ومش عمه، ليس عما له، ده خط وده خط، ده فرع وده فرع. لكن الأنبياء وإخوة،
1: أخوة لعلاه،
0: دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فالرسول إعلاء لقيمة الأنبياء إخوته سبحان الله، يقول عمه موسى هذه قيمة، وبعدين يأخذ من عم موسى إيه الرتة هذه الجميلة. يعني هذا من باب المثل.
1: نعم. مسألة الاحتفال بالمورد النبوي، لنا أن نحتفل بالمورد النبوي.
0: والله أنا الذي أعرفه إحنا عندنا عيدان كبيران، عيد الفطر وعيد الأضحى. فلما أكثرنا من الأعياد كثرت أحزاننا، ولما كان عيدان فقط، كان عيدين فقط سبحان الله، إذا كانت الأفراح كل يوم، أرض تدخل الإسلام جديد، وناس يدخلوا الإسلام جدد، وسبحان يشرح الله سبحانه وتعالى، وتنتصر الأمة، ولما أكثرنا من الأعياد كثرت الأحزان.
1: جيد جيد، وصلت الرسالة، ونكمل مع فضيلتكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله في فضيلتكم، ونلتقيكم في الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: إن شاء الله بحول الله.
4: أحبتي في الله، وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: مستمعينا الكرام، نقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية للدكتور طارق السويدان. هذه إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رسالة إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني أمير دمشق. أمير دمشق، الرسالة ذهب بها شجاع ابن وهب الأسدي رضي الله عنه. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى الحارث ابن أبي شمر، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق، وإني أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له فيبقى ملكك. لما قرأ الحارث هذه الرسالة غضب غضبا شديدا ورمى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وقال: يهددني بملكي؟ من ينزع ملكي وعندي 100,000 مقاتل؟ وهذا أمير دمشق كان هو الذي يحكم الغساسنة شمال الجزيرة. فكان هذا بداية أمر مؤتة، هذا الصراع هو هذا الرد هو بداية أمر مؤتة، وبدأ الرجل يعد الآن 100,000 مقاتل للهجوم على المدينة بعد ما جاءته هذه الرسالة. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الحارث ابن عمير الأسدي أمير بصرى رسالة بنفس المعنى يدعو فيها إلى الإسلام. ذهب الحارث في الطريق رآه شرحبيل ابن عمرو الغساني من الغساسنة أيضا، وكان ملك من ملوكهم من ملوك الغساسنة. رأى الحارث رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمير بصرى قبل ما يصل إلى بصرى، فأمسكه في الطريق فقتله، قتل رسول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر ثاني حدث من غسان. الآن بدأ التوتر مع الغساسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندها بدأ يعد العدة لغزو غسان قبل ما يغزون المسلمين بعد ما فعلوا هذا، وخاصة بعد ما قتلوا رسوله. فكان هذا هو المحرك لأمر مؤتة، هاتين الرسالتين. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس، في أيضا رسالة المقوقس محفوظة ما زالت، رسالة بنفس معنى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر. فالمقوقس لما قرأ الرسالة سر بها وبدأ يسأل عن العلامات وكذا، فأجابه حاطب، سأله ما الحدث بينه وبين قريش، فقال: قاتلوه. قال: لما لم يدعو عليهم؟ ما دام هو نبي ومستجاب الدعوة، ليش ما يدعو على قومه فيهزمهم؟ فقال حاطب، شوف الجواب الذكي، قال حاطب: لما لم يدعو عيسى على قومه؟ فسكت المقوقس. نفس الشيء، رحمة بهم. فرد المقوقس بالجواب، يقول: لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط سلام عليك، أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وتدعو إليه، وقد علمت أن نبيا قد بقي، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت لك بجاريتين لهما مكان عظيم في القبط، وأهديت لك بغلة تركبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية وتزوج ماريا القبطية، امرأة عظيمة من أهل مصر ولها مكانة عظيمة وذات علم وجمال، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها رزق ابن إبراهيم عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن المقوقس قال: ما أسلم، خشي لو أسلم أن يسلبه الروم ملكه، لأن المقوقس كان تابع للروم، فخشي أنه لو أسلم الروم يأخذون ملكه، ولولا ذلك لأسلم. لولا أنه خاف على ملكه أن يأخذه الروم لأسلم، لأنه عرف أن هذا هو النبي. فهذا قصة المقوقس. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي. النجاشي هنا اختلف العلماء، هل هو نفس النجاشي أصحمة الذي أسلم، أم هو نجاشي آخر ملك آخر؟ والظاهر أنه ملك آخر، لأن النجاشي كان قد مات والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، في ذلك الوقت حسب بعض الروايات، وبعض العلماء يقولون لا هو نفسه بس تأكيد على إسلامه. وكان رد النجاشي رد جميل، ما رد عليه ردا، يعني ما أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كانت الرسالة العظيمة إلى كسرى، أيضا الرسالة محفوظة، هذه الرسالة إلى كسرى، لكن يعني بقي منها شيء محدود. فهذه الرسالة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى درويز ملك الفرس. طبعا هذه ليست نفسها الرسالة، ليست نفس الرسالة، وإنما نسخة عنها، نسخة عنها هكذا وكتبت في ذلك الوقت، نسخة عن نسخة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كسرى كان قد مزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ عبد الله بن حذافة السهمي لما وصل يقرأ الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم، المترجم يترجم، فقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم من عند رسول الله إلى كسرى عظيم فارس. فغضب كسرى، بعد ما كمل غضب، قال يقدم نفسه علي؟ كيف يقول من محمد رسول الله إلى كسرى؟ لازم يقول إلى كسرى من محمد، شوف الغرور. فما أكمل الرسالة وأخذ ومزق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه. كسرى ماذا فعل؟ أرسل إلى باذان ملك اليمن، وكان فارسي، ذكرنا قصة دخولهم إلى اليمن وكيف سيطروا على اليمن في الدروس الأولى. فأرسل إلى باذان ملك اليمن نائب عن كسرى، قال إذا جاءتك رسالتي هذه فأتيني بهذا الرجل الذي يدعي النبوة في مكة. باذان أرسل رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن استسلم، ما في داعي أن نرسل جيش، استسلم حتى تذهب إلى كسرى لأن كسرى يريدك. فوصل الرجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقالوا له سلم لباذان ليسلمك لكسرى. فقال جوابي يأتيكم الليلة. في الليل جاءوا، قالوا باذان، طبعا كانوا الفرس يعتبرون كسرى وسلالة هؤلاء ملوك الفرس يعتبرونهم آلهة أو فيهم نسب من الإله، فكانوا يسمونهم الرب كسرى. فلما جاء الرجلان قال قولا لباذان أن ربي قتل ربه الليلة. قال ايش قاعد تقول؟ قال باذان قولوا لباذان أن رب هذا كسرى شراويه برويز، اسمه برويز، قتله ابنه شراويه هذه الليلة. قالوا إذا كان قتله هذه الليلة من أنبأك؟ من أخبرك الخبر؟ والخبر يأتي من فارس يأخذ شهر أو أكثر. قال أخبرني الله. قالوا هذا جواب، بلغوا هذا الخبر. رجع الرجلان إلى اليمن، أخبر باذان بالخبر. الله، رد عجيب، إيش هذا الرد؟ وكانت الأخبار ما وصلت لمقتل برويز. فانتظروا، قالوا ننتظر، أي ليلة أخبركم؟ قالوا في الليلة الفلانية. جاءت بعد فترة الأخبار من فارس أن شيراويه قتل أباه برويز في تلك الليلة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فعندها قال باذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ودخل باذان في الإسلام، ودخل الفرس الذين في اليمن في الإسلام، وصارت اليمن تابعة للمسلمين. فهكذا دخل الإسلام في اليمن. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه إلى المنذر بن ساوي ملك البحرين. والبحرين ليست فقط الجزيرة، وإنما الجزيرة ومنطقة الإحساء، هذه كلها كانت تسمى البحرين. فأرسل له رسالة أيضا موجودة في كتب التاريخ بنفس المعنى، نفس المعنى برسالة كسرى، نفس معنى رسالة كسرى. فهنا المنذر صاحب عقل، فبدأ يسأل ويسأل ويسأل ويسأل عن الأخبار. فأخبره العلاء بن الحضرمي أن النجاشي أسلم، وأن باذان أسلم، وأن بدأ يخبره كيف خضعت القبائل للنبي صلى الله عليه وسلم، خزاعة أسلمت الآن، بدأ أمر الإسلام ينتشر. فعندها استقر الإسلام في قلب المنذر بن ساوي، فأسلم ملك البحرين، ودعا قومه للإسلام، فأسلم بعضهم وبقى البعض على المجوسية والبعض على اليهودية كان بعضهم. فضرب المنذر بن ساوي ضرب الجزية على الذين لم يسلموا من قومه، وصارت الآن البحرين وما حواليها تابعة للإسلام. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر، هذه الآن كتب مستمرة، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى في فترة الصلح هذه، كيف الله سبحانه وتعالى عز الله الإسلام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة بواسطة المهاجر بن أمية المخزومي إلى الحارث الحميري، وكان يملك جزء من اليمن، كان الفرس يملكون جزء من اليمن، وحمير تملك جزء آخر من اليمن. فالحارث غضب غضبا شديدا ورد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ما استجاب. كذلك أرسل سليط، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سليط ابن عمرو إلى هوذة ابن علي الحنفي ملك اليمامة. ملك اليمامة، لو نضع الخريطة، لو نضع الخريطة قبل رسالة، الخريطة اللي فيها القبائل نرى مواطن هذه القبائل المختلفة. فاليمامة في وسط الجزيرة، اليمامة في وسط الجزيرة، وكان لهم 100,000 مقاتل أيضا من أشد القبائل، يرأسهم ملكهم هوذة بن علي الحنفي ملك اليمامة. فهذا لما رأى أمر الإسلام يظهر وشاف ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم استجاب وأظهر استعداده للإسلام، وأرسل رسالة مع سليط، قال لا أخبر محمد برسالتي، أني أريد أن أسلم ويسلم قومي معي إذا أسلمت، لكن بشرط أن يكون الأمر لي من بعده، إذا مات أنا الخليفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنه الله، لعنه الله، إنما طمع في الدنيا. ما كان يعني هذا إقبال على الإسلام ليس إيمانا، وإنما طمع، لما شاف أمر الإسلام قاعد ينتشر أراد أن يكون هو الخليفة على كل هؤلاء، فأراد أن يستغل الأمر ويركب موجة الإسلام هذه. ثم قال اللهم اكفنيه، اكفني شره. فمات هوذة بعد 3 أيام بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الرسالة الأخيرة نتحدث عنها هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن العاص إلى عمان في أقصى الجزيرة، إلى عمان. وكان يرأس عمان ملكين، جيفر وعبد ابناء الجلندي، ملكين أخوين يرأسان عمان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذين الملكين عمرو بن العاص يدعوهم فيها إلى الإسلام. عمرو طبعا مسافة طويلة جدا، ولو ذهب مباشرة إلى عمان سيقطع الربع الخالي ما ينجو، فما ذهب إلى عمان، ذهب إلى البحرين إلى الإحساء، ومن الإحساء مشى على الخليج العربي إلى أن وصل، شوف هذه المسافة كلها، وصل رضي الله عنه إلى عمان. عمرو بن العاص ذكي داهية، الباقين يأخذ الرسالة ويبلغها، عمرو بن العاص ما فعل ذلك، جلس في عمان 3 أيام قبل تبليغ الرسالة يسأل عن الأخبار ويسأل عن هذين الملكين وصفاتهم وطبائعهم وأخلاقهم وماذا يحبون وماذا يكرهون ومما يخافون وماذا وبما يعتزون، سأل تفاصيل حتى عرف كل ما يحتاج عنهم، وأعد خطة لدعوتهم إلى الإسلام. فلما عزم اختار ألين الرجلين، سأل من اللين فيهم، أجيفر أم عبد، فعرف أن عبد ألين من جيفر، فطلب اللقاء بعبد، فدخل عليه فقرأ عليه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه فيها إلى الإسلام، وأنه إذا أسلم سيبقى على ملكه. فغضب عبد غضبا شديدا وقال يهددني بملكي، من يزيل ملكي وأنا له بي؟ هذا اللين فيهم كان رد بهذا العنف. فلما رأى عمرو بن العاص هذه الغضبة عرف أن هذا يحتاج إلى دهاء في التصرف معه، قال لا عليك من هذا الكلام، هذا كلام كله ما ينفعك، قد والله دخل في ملكه الملوك. قال من دخل في ملكه؟ قال دخل في ملكه النجاشي. قال النجاشي ملك الحبشة دخل في ملكه؟ قال نعم. قال أنت تكذب،

يصدق. لو قال لا أسلم كان المسألة كأنها كذب. فقال انتظر دعني أفكر. وجلس أيام يفكر، ثم دخل على جيفر وأخبره، فجيفر رفض رفض شديد. قال يا جيفر دعنا نسلم ويبقى لنا الملك، هذا دخل في ملك الملوك، من يستطيع على النجاشي؟ من يستطيع على باذان؟ من يستطيع على العرب؟ لو اجتمعوا علينا والله يأخذوا ملكنا، دعنا نسلم ويستقذ لنا ملكنا، خير من أن يأخذوا ملكنا منا. فما زال العبد يلح على جيفر إلى أن اقتنع جيفر، فأسلم جيفر وعبد وأعلن الإسلام، ودخل أهل عمان في الإسلام على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه، ودخلت عمان كلها في حوزة المسلمين بهذه الطريقة، بذكاء عمرو رضي الله عنه وحسن تصرفه وحسن رده. وبقي جيفر وعبد ملكان يخضعان للإسلام تابعين للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ماتا. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم عين الولاة على عمان بعدهما. فنرى أنه كيف الآن أمر الإسلام بدأ ينتشر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا الحديبية، نتائج الحديبية هذه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى كل هذه الفتوحات بدون قتال بدون جهاد الآن يدخلون في الإسلام، فتذكر موقفه في رفضه لصلح الحديبية، كيف كان رافض وعنيف في رفض صلح الحديبية، فقال والله لقد علمت أن رأي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر بركة من رأيي. البركة كلها في رأي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه قصة إسلام الملوك، وهذه قصة الرسائل بين النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الملوك. استمرت السرايا في خلال هذا الأمر، كانت السرايا مستمرة. في ربيع أول من سنة 8 هجرية النبي صلى الله عليه وسلم أرسل شجاع بن وهب إلى هوازن فباغتهم وغنم منهم. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية غالب ابن عبد الله إلى الكديد فأيضا غنم منهم وسلب منهم وهرب. وكانت قبائل ضخمة جدا، ما كان معها إلا 14 رجل. يقول فهربنا وأخذنا وسقنا الأنعام معنا. كان هؤلاء القوم من بني مالك كانوا في هذه الفترة من بني الملوح، يرأسهم الحارث بن مالك. كانوا في الجيش مالهم الرئيسي كان في غزوة، كان خارجين للسلب والنهب، فغزاهم غالب بن عبد الله وهم جيشهم في الخارج فغنم منهم. رجع الجيش أخبروه أن هذا غزانا وأخذ منا الأموال فتبعهم. فظلت المطاردة الآن من بني الملوح وغالب، يقول حتى أدركونا، جيش يلحقنا ونحن كلنا كم نفر. يقول فحتى صاروا على مرمى البصر منا، يقول خلاص شعرنا أنهم سيدركونا. يقول وبينما نحن كذلك والله إن السماء لصافية ما فيها غيمة، إذ جاءت الغيوم، بدأت الغيوم تتجمع، حتى تجمعت الغيوم وبدأ المطر والجماعة ورانا حتى كادوا يدركونا. فنزل المطر حتى صار سيلا، فجار السيل كأنه نهر بين المسلمين وبين بني الملوح، فما استطاعوا أن يعبروه. يقول حتى فتناهم وأنجانا الله سبحانه وتعالى. آخر سرية قبل مؤتة كانت بعثة كعب بن عمرو أو عمير إلى ذات أطلاح. إلى ذات أطلاح كانت في ربيع أول سنة 8 هجرية، 14 رجل إلى شمال وادي القرى. ما كانت سرية قتال، كانت سرية دعوة. مشوا 600 ميل، شوفوا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، على أرجلهم 600 ميل يمشون يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، حتى وصلوا إلى قرب الشام، فشعر بهم الغساسنة فهجموا عليهم فقتلوهم جميعا إلا جريح واحد جرحوه ونجا. فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن كثر الأمر من غسان، فعندها عزم النبي صلى الله عليه وسلم على تأديب غسان. فاستنفر المسلمين، غسان قبيلة ضخمة جدا وحلفاء الروم، بينهم وبين الروم حلف أن الروم يدافعون عنهم وهم يدافعون عن الروم. فالقتال ضد غساسنة ليس بالأمر السهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلن الجهاد ضد الغساسنة ودعا كل مسلم أن يخرج، من يستطيع أن يخرج يخرج. فاجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم 3000 رجل، أكبر جيش يتجمع للمسلمين حتى ذلك الوقت.

0: 3000 رجل يجتمعون لقتال الغساسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عين القادة لهذا الجيش، قال يرأس الجيش زيد بن حارثة رضي الله عنه، فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، وأمرهم بالتحرك يوم الجمعة. فخرج الجيش صباح الجمعة، وهذا فيه إشارة إلى جواز السفر يوم الجمعة، لأن بعض الناس يتشككون هل يجوز السفر يوم الجمعة. هذا الجيش تحرك في صباح يوم الجمعة، النهي عن السفر عندما يدخل وقت الجمعة وتصبح الصلاة واجبة، عندها يكون هناك نهي. فخرج الجيش نحو غسان، تخلف عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة فكر، قال الآن الجيش بطيء، أول ما يخرج ما زالوا يستعدون يحملون أغراضهم بطيء. فرجع إلى المدينة ليصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أدرك الجمعة وبعدين ألحق الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجمعة شاف عبد الله بن رواحة، قال ما أخلفك؟ قال يا رسول الله أنا أدرك الجيش، أنا بسهولة ألحق الجيش، وأحببت أن أصلي الجمعة معك. صلاة الجمعة ومع الرسول صلى الله عليه وسلم شيء عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قولة عظيمة، قال والله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت غدوتهم. هذا الأجر في المسير هذا للصبح، لو كل ما في الأرض تنفق تتصدق به ما يعدل الأجر الذي كسبه هؤلاء المجاهدون في مشيهم في الصباح، بس المشي، بعدها المعركة ما بدت. فبكى، هذا الحديث يرويه الترمذي، فبكى عبد الله بن أبي رواحة رضي الله عنه، بكى. قالوا ما يبكيك؟ قال أبكي النار، أبكي أنا جاي عشان الأجر، يقول رجعت تخلفت عشان أكسب الأجر، وإلا الأجر هناك راح علي، فأبكي خوف النار. ثم قال اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك. توجه الجيش، تحرك، جاء واحد من اليهود لما وصلت الأخبار عن تحرك هذا الجيش، يهود المدينة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إنا نقرأ في التوراة أنه ما من نبي يسمي إن أصيب فلان ففلان، إن أصيب فلان ففلان، إلا قتلوا جميعا ولو سمى 100. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمر يريده الله، الله سبحانه وتعالى يريد ذلك. في هذه الغزوة يشارك خالد بن الوليد رضي الله عنه، أول غزوة يشارك فيها خالد. فتحرك الجيش في جمادة من السنة 8 للهجرة، وتوجهوا نحو غسان. كان الروم بدأت تصلهم الأخبار عن تحرك المسلمين. هنا السيد غسان الحارث أرسل إلى هرقل، قال يا هرقل جاءنا جيش محمد، الحلف الذي بيننا وبينك، احنا متعاهدين إذا أحد هجم علينا تعيننا وإذا أحد هجم عليك نعينك. هنا تبين كفر هرقل. الآن هل يساعد الغساسنة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ فغلبته الدنيا، فأرسل إلى الغساسنة نعم أنا معكم، وأرسل لهم 100,000 مقاتل. فتجمع لغسان 200,000، 100,000 من غسان و 100,000 من الرومان، 200,000 مقاتل فيهم 50,000 فارس، شيء لم يحدث للمسلمين من قبل. ما زال الجيش في الطريق، الروم والغساسنة يرسلوا جواسيس. تحرك سدوس أخو عمرو، واحد من ملوك الغساسنة الذي غدر برسول النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يريد أن يتجسس. زيد بن حارثة أيضا يرسل الكمائن ويرسل العيون، فوجدوا سدوس في الطريق، كان هو مجموعة منه يستكشفون، فأسروا سدوس ومن معه، وقتل سدوس قبل المعركة، أخو ملكهم قتل قبل المعركة. فزاد هذا من يعني حماس الروم والغساسنة لقتال المسلمين. وصل جيش المسلمين إلى مؤتة، ومؤتة قرية صغيرة قرية صغيرة فخيموا خارجها، ثم إن زيد رأى أن ما يخيم خارجها. لما بلغته الأخبار أن الجيش الذي سيأتيه 200,000، فرأى أن يخيم في داخل مؤتة حتى عشان إذا صار حصار يقاتلونه في داخل مؤتة، والقتال داخل المدن أشد بكثير من القتال المكشوف، لأن هؤلاء 200,000 يستطيعون بسهولة أن يحيطوا ب3,000. فقال إذا أحاطوا بنا يقاتلونا ونحن في مؤتة، فكانوا يخيمون في مؤتة ويسكنون في داخل قرية مؤتة ويخرجون للقتال خارجها. قبل أن يصل إلى مؤتة كان في منطقة معان وصلت الأخبار أن الجيش الذي يتحرك الآن 200,000، فجمع زيد الصحابة سادة الأنصار والمهاجرين سادة الجيش يشاورهم ماذا نفعل، ماذا نفعل 3,000 أمام 200,000، ماذا نفعل، ما الرأي عندكم؟ وظلت المشاورات يومين، هل نقاتل؟ كان عندهم فقط الحيرة بين رأيين، محتارين بين رأيين، رأي يقول نقاتلهم، والرأي الآخر يقول ننتظر ونخبر النبي صلى الله عليه وسلم لعله يرسل لنا المدد. وما كان هناك أي رأي بالانسحاب، ما فيهم ولا واحد يرى أن ننسحب. شوف الجرأة والشجاعة، 3,000 أمام 200,000. وظلوا يومين محتارين بين هذين الرأيين، ثم إن عبد الله بن رواحة وقف يخطب فيهم، قال يا قوم على ما أسلمتم؟ ألا تريدون الجنة؟ ما أسلمتم عشان الجنة؟ هذه الجنة أمامكم. ألا تريدون الشهادة؟ هذه الشهادة أمامكم. على ما تفرون؟ على ما تنتظرون؟ فما زال يحمسهم بمثل هذا الكلام حتى عزموا جميعا على المضي، فتحركوا نحو مؤتة وخيموا في مؤتة ينتظرون الجيش. وصل الجيش حتى رأوا ما ينتهي جيش، ما ينتهي 200,000، أول مرة المسلمين يرون هذه الأعداد. فكان بعض المسلمين بدأ يخاف، إيش هذا، جيش ليس له نهاية. فبعضهم خاف، فعندها ثابت بن أقرم رضي الله عنه وقف يخطب فيهم، قال أنا من الذين شاركوا في بدر ونصرنا الله عز وجل ونحن أقلة. القضية ليست بالقلة والكثرة، القضية بالقضية الصدق مع الله عز وجل. بدأ يخطب فيهم يحمسهم، فأزال الخوف من نفوسهم. زيد قسم الجيش إلى أخماس، خمس الجيش كما يقولون، مقدمة وقلب ومؤخرة وميمنة وميسرة، وبدأت الاستعدادات حتى لما تجمع جيش الروم، جيش المسلمين مستعد على أساس أن ثاني يوم يبدأ القتال. بعد صلاة الفجر مباشرة أمر زيد بالهجوم. هذا الروم طبعا والغساسنة ما توقعوا جيش 3,000 يهجم عليهم، وما كانوا مستعدين مع صلاة الفجر، الناس جاهزة. فبدأ القتل في الروم والغساسنة، ظلوا يقتلون فيهم من الصباح إلى المغرب، والروم والغساسنة رأوا الموت، رأوا الهزيمة، لكن من كثرتهم ما ينتهون. قتل منهم في ذلك اليوم 100، وانتهوا تحاجزوا عند الليل، رجع المسلمون ما أصابهم شيء. تعجب الروم، تعجب إيش هؤلاء، جن بشر 3,000 يهجمون على 200,000 يفعلون بهم هذا الفعل؟ فبدأوا عرفوا أنهم لا يقابلون جيشا عاديا، فبدأت الاستعدادات أكثر عند الروم. ثاني يوم مع صلاة الفجر هجوم آخر، والقتل في الروم العشرات يتساقطون، ونفس الشيء إلى المغرب، ورجع المسلمون والجيش الآخر مذهول، كيف 3,000 يفعلون به هذا؟ وخمس أيام على هذا الحال، خمس أيام والمسلمين يقتلون فيهم، لكن ما في نهاية، 200,000 يخلصهم. الروم لما شافوا هذا في الليلة السادسة استعدوا مع صلاة الفجر، الروم هجموا، قالوا ما أنا كل يوم يهجمون علينا، احنا نهجم عليهم. وبدأ القتال العظيم في اليوم السادس، وهو أشد أيام مؤتة. بدأ القتال، واشتد القتال. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة نادى الصلاة جامعة، فاجتمع المسلمون. ايش يا رسول الله؟ قال الآن اشتد القتال بين الروم والمسلمين. جالس مكانه يخبرهم بأخبار المعركة في مؤتة، والناس تنتظر. فقال حمل الراية زيد فدخل بها في الكفار، بدأ زيد يقتل في الكفار، فتجمع عليه الكفار، تجمع عليه الكفار وبدأوا يضربونه، بدأوا يضربون في زيد، والمسلمون يدافعون عن زيد رضي الله عنه، وبدأوا يرمون بالرماح من بعيد، بدأوا يرمون بالرماح حتى مزقته الرماح رضي الله عنه وسقط زيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاستشهد زيد فورا، أخبار فورية، يصور لهم المعركة. فحمل الراية جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وتوغل، دخل في الروم وبدأ القتال، وبدأ الزحام عند جعفر، حتى يروي الحديث أبو رافع رضي الله عنه يقول فما يستطيع جعفر أن يتقدم خطوة من الزحام. صور المعركة لما تصل الزحمة إلى هذه الدرجة حول جعفر، ما يستطيع يتقدم خطوة واحدة. فنزل جعفر رضي الله عنه عن فرسه وضرب الفرس فقتله، فعقر الفرس، فهذا أول فرس عقر في الإسلام. وأخذ يقاتل على رجليه، ظل يقاتل على رجليه، فهجم عليه الروم فضربوا يده اليمنى فقطعوها، فحمل الراية باليسار فضربوه على يسراه فقطعوها، فمسك الراية بما بقي من يديه، فهجم عليه واحد من الروم فضربه ضربة، ما يستطيع يقاتل الآن، معزول ما عنده إيدين، فضربه ضربة بالسيف فشقه من كتفه نصفين، فسقط نصفين رضي الله عنه. يقول أبو رافع لما بعد المعركة كانوا أخذوا جثث الصحابة، يقول رأينا في أحد نصفيه في شق من جعفر 34 جرحا في أحد أنصافه رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاستشهد جعفر بعد أن قطعت يداه وقد أبدله الله بهما جناحان من ياقوت فهو يطير بهما حيث يشاء من الجنة إلى يوم القيامة. هذا أجر الآن قبل يوم القيامة، وما أعد الله تعالى له يوم القيامة أكبر وأعظم. الآن سقطت الراية مرة أخرى، فجاء عبد الله بن أبي رواحة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فحمل الراية ابن رواحة ثم سكت، فاستاء الأنصار. ليش سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن رواحة تردد، الآن اثنين أمامه واحد تلو الآخر يحمل الراية، في هذا الجو من القتال الشديد كل من يحمل راية يقتل، فتردد ابن رواحة رضي الله عنه، تردد قليلا، النبي صلى الله عليه وسلم سكت. كان يقول لهم حمل الراية وتقدم، حمل الراية وتقدم، الآن حمل الراية وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستاء الأنصار. تردد ابن رواحة قليلا ثم راجع نفسه وأنشد بعد ذلك الأبيات أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن قد أقبل الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة. وبدأ يكمل حتى ذكرها بفعل جعفر وزيد إن تفعلي فعلاهما هديتي وما تمنيتي فقد أعطيتي. بدأ يردد الأبيات يشجع نفسه وبدأ يهجم. في لحظة هجومه هذه جاء واحد من الصحابة ابن عم عبد الله بن رواحة، وكانوا يقاتلون من الصباح إلى المساء، فكان في منتهى الجوع جائع، فكان هذا الصحابي جاء بطعام فمعه فخذ مشوي فرماه على ابن رواحة تقوى به كل وتقوى، فأخذ النهشة من الطعام من الفخذ، أخذ نهشة ثم نظر إلى اللحم فقال والله لئن صبرت حتى آكل هذا اللحم لهي حياة طويلة، ورمى اللحم وتقدم تقدم وهجم على قائد العرب النصارى، كانوا العرب النصارى الغساسنة، قائدهم مالك بن رافلة فقتله، ثم إنهم تجمعوا على زيد بن حارثة فقتلوه رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة يقول: فقتل زيد وإني لأرى سرائرهم في الجنة، أراهم ثلاثة، أرى عروشهم في الجنة، وإن في سرير ابن رواحة ازورار، مبتعد قليلا عن أصحابه. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: إنه لما حمل الراية تردد، بس عشان تردد شوي منزلته صارت أقل. فانظر أمر الجهاد وأمر الثبات في هذا الجهاد. سقطت الراية، الآن ما في أحد يحملها، من النبي صلى الله عليه وسلم ما كلف أحد يحملها. تمزق أمر جيش المسلمين وبدأ المسلمون يفرون من كل مكان، هربوا. يقول أبو رافع رضي الله عنه، يقول: فوالله لهي هزيمة ما رأيت مثلها قط، ووالله ما أجد اثنين من الصحابة من المسلمين مع بعض، ما في اثنين مع بعض، كل واحد لوحده. وحدثت الهزيمة في المسلمين وبدأ الناس يفرون يتركون أرض المعركة. في هذه اللحظة يتحرك بطل من الأبطال، هو ثابت بن أقرم رضي الله عنه، من الذين شهدوا بدر، فيتقدم حتى يصل إلى الراية فيحملها، راية المسلمين. من يحمل الراية في مثل هذا الموطن؟ هؤلاء كانوا يحملون الراية وحولهم الحراسة المشددة، هذا الآن يحملها ليس معه أحد، ما في اثنين من المسلمين مع بعض. فحمل الراية ثابت بن أقرم رضي الله عنه، فبدأ الذين حوالي الراية لما شافوا الراية ترتفع بدأوا يقتربون، فكان من أول من وصل إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه. فعندها ثابت بن أقرم دفع الراية في يد خالد، قال: خذها يا خالد. قال: يا ثابت، أنت أسن ومن أهل بدر، أنت أكبر مني سنا ومن أهل بدر. قال: خذها يا خالد، فوالله ما أخذتها إلا لك. هذا الأمر الآن ما هو أمر نقاش ومجاملات، هذا الأمر قتال عسكري يحتاج خبير وأنت الخبير. فخالد ما ناقش، ما هو موضوع النقاش، فأخذ الراية وبدأ يحركها وبدأ ينادي، فتجمع الناس، شافوا الراية ارتفعت مرة أخرى، فبدأ الفارين يرجعون، وبدأ خالد فورا وزع الأوامر ينظمهم، فنظم الجيش بسرعة لم يتخيلها الروم، جيش فار منسحب مهزوم فورا يتجمع وفورا ينظم في لحظات، من يفعل هذا؟ ثم إن خالد أمر بالهجوم، وبدأ الهجوم على الروم والغساسنة، فتعجبوا، جيش مهزوم ما يكتفي بهذا، ينقلب الأمر إلى هجوم، وبدأ القتل في الروم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الآن يصف المعركة، ما زال يصف المعركة، فقال لما قال سقطت راية ابن رواحة الناس استاءوا، سقطت راية المسلمين، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم فترة. لما حمل الراية خالد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم، الآن حمل وطيس، الآن بدأت المعركة. وبدأ القتال عنيف جدا ما بين المسلمين والروم إلى المساء مرة أخرى، ومقتل في الروم. ثم لما صار المغرب تحاجز الطرفان، والروم ما هم مصدقين ايش اللي صار فيهم، بعد ما انتصروا قلبت المسألة الى هزيمة. ثم في هذه الليلة، الليلة السابعة من مؤتة، اعد خالد بن الوليد اعظم خطة انسحاب في التاريخ، ليس مثلها في التاريخ. ماذا فعل خالد في تلك الليلة؟ مجموعة امور طول الليل وهو يعمل على هذه الخطة. أولا أخذ الميمنة وجعلها في الميسرة، وجعل الميسرة في الميمنة، وغير القلب والمقدمة والمؤخرة، كل واحد غير مكانه، ثم أمر بتغيير الرايات، الأعلام اللي كانوا يتجمعون حولها، كل الناس لهم راية، غير كل الرايات. ثم أخذ مجموعة من فرسان المسلمين وأعطاهم مجموعة من الأوامر وأرسلهم جهة المدينة، قال: اذهبوا حتى لا ترونا ولا نراكم، وأعطاهم تعليمات ماذا يفعلون في اليوم التالي، واستعد للمعركة في اليوم التالي. صار الصباح، تواجه الجيشان الروم، ولا وجوه جديدة ورايات جديدة، قالوا احنا 3000 ما قدرنا عليهم، الآن جاهم المدد، ايش حيسووا فينا؟ بينما هم كذلك خائفين، وإلا أول مجموعة من الفرسان، قسم الفرسان اللي أرسلهم إلى مجموعات، وإلا أول مجموعة من الفرسان قادمة، وأمرهم قال تسيرون في أرض لها غبار. فلما مشوا في الأرض اللي لها غبار، من كثرة الغبار كأن جيش قادم، هم عدد قليل لكن من كثرة الغبار كأنه جيش. فلما اقتربوا على أوامر خالد هكذا أمرهم، قال إذا اقتربتم فكبروا، فكبر المدد، فكبر الجيش، فأسقط في يد الروم. قالوا هذا بعد زيادة جايين، بعد شوي ولا مجموعة أخرى، بعد شوي ولا مجموعة أخرى، بعد شوي ولا مجموعة أخرى، والروم قلوبهم تنخلع، إيش هذا؟ ما ينقطعون جيش ورا جيش، 3000 ما قدرنا نعمل فيهم شيء، الآن كل هؤلاء قادمين. طبعا هم أعداد قليلة لكن مع الغبار كانوا يظننهم أعداد كبيرة جدا. عندها أمر خالد بالهجوم، بدأ الهجوم في اليوم السابع. يقول أبو رافع رضي الله عنه، يقول فوالله ما رأيت في حياتي قتالا لا قبله ولا بعده أشد منه، ما عمري رأيت قتال في هذه الشدة في حياتي. حتى تعرفون شدة القتال، في صحيح البخاري أن خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول عن نفسه، يقول تكسرت في يدي يوم مؤته، يوم السابع، تكسرت في يدي 9 أسياف، سيوف حديد تتكسر على رؤوس بشر، 9 سيوف تتكسر في يد خالد. وكان رضي الله عنه، حتى تعرفون صفته وقتاله، كان نادر في القتال، كان يقاتل على فرس وكان طويلا جدا، تصل رجلاه إلى الأرض، عملاق. وكان الوحيد هو والزبير بن العوام بين المسلمين الذين يقاتلون بسيفين، يقاتل باليمين واليسار في نفس الوقت، الناس تقاتل بسيف واحد وهو يقاتل بسيفين، ويوجه الفرس برجله، يحرك الفرس برجله رضي الله عنه. قتال عجيب ما في مثله. بدأ يقتل في الكفار، وهجوم على الكفار. يقول أبو رافع رضي الله عنه حتى رأيت الروم والغساسنة يفرون، بدأ الفرار، بدأت الهزيمة، بدأوا ينسحبون من أرض المعركة من شدة الضرب الذي عليهم، والمسلمون يتقدمون حتى توغلوا، حتى وصلوا إلى ملكهم ثيودور أخو هرقل كان يقود المعركة. واستمر القتال والمسلمين يذبحون فيهم. في هذه اللحظة أمر خالد بالانسحاب الشامل، وبدأ الجيش كله يتراجع. الروم إيش هذا؟ ناس منتصرين ينسحبون، الروم والغساسنة يفرون وهؤلاء بدأوا ينسحبون. فقالوا كمين، كمين هذا خدعة، لا أحد يهجم، اتركوه. بدأ خالد يتراجع مع الجيش. يا أخواني يا أخواتي، الانسحاب هو أخطر شيء على الجيوش. الجيش اللي ينسحب معرض لضربة قاصمة، كما رأينا في كثير من أحداث التاريخ أثناء الانسحاب تكثر الخسائر. فخالد يريد أن ينسحب بدون خسائر، فبدأ الجيش يتراجع ويتراجع كأنه ينتظر الروم يأتون، والروم الأوامر من ثيودور لا أحد يتحرك اتركوهم. وتراجع خالد حتى وصلوا إلى المدينة ولم يقتل واحد في هذا الانسحاب. أول انسحاب وآخر انسحاب في التاريخ، ينسحب جيش ولا يقتل منه واحد، فهذا من عظمته رضي الله عنه. ظل الروم ينتظرون ينتظرون، ما في شيء، أرسلوا عيونهم ولا الجماعة واصلين للمدينة، فانسحب جيش الروم والغساسنة. وصل الجيش إلى المسلمين إلى المدينة، وإذ بأهل المدينة وصلتهم الأخبار أن المسلمين نجوا من معركة مؤتة خرج النساء والأطفال يستقبلون الجيش بالحجارة، يضربونهم بالحجارة، أول جيش يفر، أول جيش من المسلمين يفر، فأخذوا يضربونهم بالحجارة. فررتم في سبيل الله، فررتم في سبيل الله، والجيش متأذي. يقول واحد من الصحابة، يقول ذهبت إلى المدينة بعد مؤتة فاستأذنت على زوجتي فلم تأذن لي ولم تدخلني البيت، تقول لي فررت في سبيل الله والله ما تدخل عندي. فانظروا إلى النساء المؤمنات كيف كان تشجيعهم للرجال على الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغته الأخبار أمر بجمع الناس فقال ليسم الفرار بل هم الكرار إن شاء الله، أنا فئة كل مؤمن، يشير إلى قول الله عز وجل أنه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. لا يجوز للمؤمن أن يعطي الكفار ظهره، يعني ينسحب، إلا متحرفا لقتال، يعني يعطيهم ظهره لأجل أن ينتقل إلى مكان آخر في المعركة، لا مانع، لأنه يضطر أن يعطيهم ظهره، أو متحيزا إلى فئة، يعني يعطيهم ظهره لينسحب ليكون مع ناس ينصرونه، فئة تنصره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فئة كل مؤمن، أي واحد يأتيني أنا فئته أنا أنصره. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا أمرا مشينا لعظمة هذه المعركة. نتائج معركة مؤتة، والصحيح أن تسمى معركة أو سرية، لا تسمى غزوة، لأن الغزوة هي التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فتسمى معركة مؤتة أو سرية مؤتة. نتائج هذه المعركة قتل الكفار بالمئات، ليس لهم إحصاء من كثرتهم، وقتل المسلمين أيضا عدد كبير لا يعرف، لكن الذي سموا الذين ذكرت أسماءهم من قتلى مؤتة 12 واحد من الصحابة، لكن لا شك أن القتل فيهم كان أكثر من ذلك، كان أكثر من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أثناء المعركة لما قتل جعفر، بعد ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بالأخبار، ذهب إلى بيت جعفر، وكان الجيش بعد ما رجع، فأخبر جلس النبي صلى الله عليه وسلم بيت جعفر، فجاءه أبناء جعفر، يروي الحديث عبد الله بن جعفر من علماء المسلمين فيما بعد، فيقول أتانا النبي صلى الله عليه وسلم يوم مؤتة فدخل علينا فجئنا إليه فضمنا، ضم أولاد جعفر، وأخذ يبكي بكاء شديدا، فرأته زوجة جعفر رضي الله عنه على هذا الحال يضم أولادها ويبكي، فقالت يا رسول الله أبلغك عن جعفر شيء؟ فقال إن جعفر استشهد في سبيل الله. فصرخت فقال لا تشقي صدرا ولا تلطمي صدرا، ابكي، يعني البكاء ينفس على الإنسان، البكاء جائز، لكن شق الصدور والنواح وضرب الصدور هذا لا يجوز. وأخذ يبكي صلى الله عليه وسلم ويبكي ويقول على مثل جعفر فلتبكي الباكية، إذا أحد يبكي يبكي على مثل هذا رضي الله عنه، من خيرة المؤمنين، من أول المهاجرين إلى الحبشة، من أكثر الناس الذين ضحوا للإسلام والتزموا الإسلام طيل حياتهم رضي الله عنه. ثم قال للأنصار لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاما، يعني من شدة انشغالهم بهذه المصيبة ما كانوا يأكلون رضي الله عنهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأنصار أن يأتونهم بالطعام لانشغالهم بهذه المصيبة، فرضي الله عنه قتل بهذه الطريقة. نختم بالحديث عن واحدة من أهم السرايا التي حدثت قبل فتح مكة كذلك، وهي سرية ذات السلاسل، بعض العلماء يسميها غزوة ذات السلاسل وهذا خطأ، الغزوة هي التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن لما انتهت معركة مؤتة، هذه من آثار معركة مؤتة، من نتائج معركة مؤتة مباشرة، معركة مؤتة في جمادى الأولى من السنة الثامنة، في جمادى الآخرة كانت قضاعة، وقضاعة قبيلة قرب الشام، ممكن نراها بالخريطة قرب غسان. قضاعة لما رأت هزيمة المسلمين في مؤتة بدأت تتشجع لغزو المدينة،
1: وبدأت تحاول أن تشجع غسان والروم أن يغزوا المدينة. الآن هم انسحبوا أمامكم، دعونا نهجم على المدينة. فأول من بدأ بهذا الأمر قضاعة في شمال غرب المدينة، في على رأس البحر الأحمر، قضاعة. فقضاعة بدأت تستعد وتحمس الغساسنة والروم لعمل جيش للهجوم على المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف من هذه المسألة، لو ترك هذا الأمر سيكون خطر داهم على المسلمين. هذا الجيش اللي 200,000 الآن فشل في أن يهزم المسلمين، ممكن يأتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقضي على هذه المسألة في مهدها، فجهز جيش لغزو قضاعة التي كانت ترتب الأمر. فسلم الجيش، سلم المعركة أو الغزوة السرية هذه بقيادة عمرو بن العاص. خالد بن الوليد قاد مؤتة بعد إسلامه بأربع شهور يا أخوان. عمرو بن العاص يقود ذات السلاسل بعد إسلامه بخمس شهور. القضية ليست قضية القضية قدم وزمن، القضية قضية كفاءة وقدرة. في هذه السرية، في هذه السرية النبي صلى الله عليه وسلم نادى عمرو فقال له: يا عمرو إني أريد أن أوليك، يعني على سرية، فتغنم وتؤجر، تأخذ الغنائم ويكون لك الأجر من الله عز وجل يوم القيامة. فقال: يا رسول الله، والله ما أسلمت رغبة في المال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. يعني لا يضر المال إذا كان بيد إنسان صالح، المال يضر لو كان بيد إنسان فاسد، عندها يضر. نعم المال الصالح للرجل الصالح. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعد جيشا صغيرا من 300 مسلم على رأسهم عمرو بن العاص، فيهم كبار الصحابة. من بين الصحابة الذين كانوا تحت إمرة عمرو بن العاص، مع أن ما أسلم صار له خمس شهور، تحت إمرته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص، وأسيد بن حضير، وسعد بن عبادة، وغيرهم من كبار الصحابة. فتوجه عمرو بن العاص رضي الله عنه يسير بالليل ويختبئ بالنهار حتى اقترب من قضاعة، اقترب من قضاعة. وصلت الأخبار إلى عمرو تخبره بتفاصيل أن قضاعة مستعدين تجهيزات كبيرة ضخمة جدا. فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فورا يخبره بالخبر ويطلب المدد. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم المدد، المدد برئاسة أبو عبيدة عامر بن الجراح، ومن ضمن المدد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكل رؤوس الصحابة الآن في هذا الجيش. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة، قال: لا تختلف مع عمرو. وصل المدد إلى عمرو قبل ما يهجم، قبل ما يبدأ بالذهاب إلى قضاعة. فلما حان وقت الصلاة أراد أبو عبيدة يتقدم على أساس أنه هو الأمير، طبعا الذي يصلي بالناس هو أمير القوم بغض النظر حافظ ولا أقل حفظا، هذه مسألة أخرى. هو الأمير، الأمير هو الذي يقود وهو الذي يصلي بالناس، فالذي يصلي بالناس هو الأمير. فأبو عبيدة لأنه أرسل أمير على هذا المدد تقدم ليصلي، فقال له عمرو بن العاص: إنما أنت لي مدد، ما هو أنت الأمير، أنا الأمير، أنت مدد، أنا أصلي بالناس. فأبو عبيدة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أختلف معك، صلي بالناس. فقاد الجيش كله عمرو بن العاص، الآن كبار الصحابة كلهم تحت أمرته، وهذا مسلم جديد وأول مرة يقود جيش بين المسلمين، وكان رأس من رؤوس الكفر قبل خمس شهور فقط. بدأ المسير، يسير ليلا ويكمن نهارا، يختبئ، يختبئ الجيش كله في النهار ويسير بالليل، حتى صار قريب من قضاعة، ما بينه وبينهم إلا مسافة بسيطة، والبرد شديد. في تلك الليلة قبل الهجوم منعهم من إشعال النيران، فتأذى الناس، البرد، تعرفون برد الصحراء وما في نار، فتأذى الناس من البرد. فعمر بن الخطاب ما صبر، ذهب إليه قال: يا عمرو آذيت الناس، دعهم يشعلوا النيران. قال: لا والله ما يشعل النار أحد. فرجع عمر بن الخطاب غضبان. صلاة الفجر عمرو بن العاص عليه جنابة، فأخذ يتيمم، فرآه عمر بن الخطاب رأى الصحابة قال: على ما تتيمم؟
0: قال علي جنابة. قالوا الماء موجود. قال والله ما اغتسل بالماء. قالوا له كيف الماء موجود ما يجوز التيمم مع الماء؟ قال برد شديد والله ما اغتسل. وصلى بالناس متيمما، فزادت المسألة على المسلمين. هنا عمر بن الخطاب غضب، لكن أراد أن يشاور أبا بكر. قال ما ترى ماذا يفعل عمر؟ طبعا هم مضايقين منه لأنهم مسلم جديد ما يعرف هذه الأشياء بالنسبة لهم، فكيف يتصرف بهم ويفعل بهم كل هذا وكأنه هكذا متحكم عليهم؟ فكان ما هم راضين بمثل هذه التصرفات. فجاء عمر بن الخطاب إلى أبي بكر الصديق قال ألا ترى ما يفعل عمر بالناس؟ قال يا عمر والله لولا أنه خير منك لهذا الأمر ما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم عليك. ثقة كاملة في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. فسكت عمر مع إجابة أبي بكر هذه. مع الفجر، مع صلاة الفجر صلى بالناس، ثم هجم هجوم واحد على قضاعة. هجم هجمة شديدة جدا على قضاعة، قضاعة ما كانوا متوقعين، عيونهم ما جاءتهم بالأخبار، مفاجأة. فانسحبت قضاعة أمام جيش المسلمين وفروا من أرض قضاعة، هربوا من كل مكان، وبدأ المسلمون يتبعونهم يأسرون ويقتلون. عندها أصدر عمرو بن العاص أمره اتركوهم. يا ابن الحلال احنا الآن قدرنا عليهم، بدأنا نأسر فيهم ونقتل فيهم، بدأوا يفرون أمامنا فارين من كل مكان. قال اتركوهم ارجعوا. فتضايق الناس مرة أخرى، الآن هؤلاء كلهم ممكن نسبيهم نأسرهم، فأمر بتركهم وأخذ الغنائم الموجودة في أرض قضاعة، الغنم والإبل وكل ما يستطيعون يحملوه، ورجعوا إلى المدينة. أول ما وصلوا إلى المدينة اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل عمرو فيهم، سووا فعل فينا كذا وفعل فينا كذا وفعل فينا كذا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعمرو جابه، قال يا عمرو لما آذيت الناس ومنعتهم من إشعال النيران؟ قال يا رسول الله نحن عدد قليل، قضاعة ومن وراءها بالآلاف، والله لو شعروا فينا لقتلونا جميعا، فلو أشعلنا النيران لعلموا بوجودنا والله ما ننجو. قال صدقت. قال ما فعلا ما صليت بالناس متيمما وعندك الماء؟ قال يا رسول الله والله من شدة البرد لو تغتسلت الماء لهلكت مت، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلك. قال صدقت. قال ما فعل ما منعتهم من أسر الناس؟ قال يا رسول الله لو تبعوهم لتفرقوا، لو تبعناهم تفرقنا، ولو تفرقنا لغلبونا، ما يجوز لنا أن نتفرق في أرض فيها هذه الأعداد، فلا بد من جمع الناس، فأمرتهم أن يجتمعوا ولا يتفرقوا. قال صدقت. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على كل تصرفاته. هذه السرية قتل منها عشرات من قضاعة، وغنم المسلمون منها غنائم كثيرة جدا، وهذه هي المعركة على هذه الضخامة، حجم قضاعة والقتل اللي فيها، لم يقتل فيها من المسلمين واحد، ولم يجرح فيها من المسلمين إلا واحد بجرح طفيف. ويقولون رجعت القوات إلى قواعدها سالمة، هذه حقيقة وليس كذب كما يفعلون بنا، هذه رجعت القوات إلى قواعدها سالمة، ولا واحد مقتول ولا واحد مجروح إلا واحد جرح طفيف شفي منه بعد أيام. فهذه عظمة عمرو بن العاص العسكرية، تجلت أول ما تجلت في المسلمين في سرية ذات السلاسل، وتجلت فيما بعد في فتح مصر، الفتح العظيم الذي كان على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه. فهذه أهم الأحداث التي حدثت ما بين الحديبية وفتح مكة. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: أحبتنا في الله، استمعنا وإياكم لبرنامج السيرة النبوية للدكتور طارق السويدان من إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل. أيها الإخوة المؤمنون، الشيخ مصطفى إسماعيل يواصل ترتيله لآيات الله البينات وما تيسر من سور العنكبوت والروم ولقمان والسجدة وما تيسر من سورة الأحزاب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون.

إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم

قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون

يفعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.

فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن

بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون

ليكفوا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا

أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن

لهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا

الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن

ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم

هو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم،

بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون

من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا ما

أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون

وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون

الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم

يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين.

الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسل

أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله.

ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا

فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون

وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولا

يبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين.

غير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى

أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى

هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.

فتطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني.

خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة،

وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره.

دور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق

وهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور

إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة.

العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر

يشركون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفى

تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا

ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكان

يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين

فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. بسم الله الرحمن الرحيم.

حكيم. إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام

معروفا. كان ذلك في الكتاب مستورا. وإذ أخذنا

ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا

الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ

وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا

ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف

فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا

آبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان

ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً

عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا

وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا.

0: ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم.
1: عشنا أيها الإخوة المؤمنون مع صوت الشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من آيات الله البينات من سور العنكبوت والروم ولقمان والسجدة وما تيسر من سورة الأحزاب. أيها الإخوة المؤمنون، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يواصل ترتيله لآيات الله البينات وما تيسر من سور الأحزاب وسبأ وفاطر وما تيسر من سورة ياسين.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما.

معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله

طهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا.

الصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات.

بهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ

وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما

أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا

وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.

وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما

وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا

فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.

ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيباً.

سكنتم فادخلوا، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق.

حجابا ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم

أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما.

واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.

يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.

إلى ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين من

خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.

الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات.

وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما

والرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزو

ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم.

أفترى على الله كذبا أم به جنة

والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعمل

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما

سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا

قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعل

السيف سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صبر.

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون

قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما

إن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.

أبا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما

بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما

تحضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم

قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم

رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

وربا يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم

الأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن

أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن

فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خير.

أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما

ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع

الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات

ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود

وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا

إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمن

ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور.

لا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطفون.

فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاء

الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم

رسولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقبل

استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولا

بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على

وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره

آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمن

اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما

0: تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. صدق الله العظيم.
1: كنا أيها الإخوة المؤمنون في رحاب هذا النور المبارك من أنوار القرآن الكريم، استمعنا إلى ما تيسر من آيات الله البينات من سور الأحزاب وسبأ وفاطر، وما تيسر من سورة ياسين تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. هنا إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، الشيخ مصطفى إسماعيل واصل ترتيله لآيات الله البينات، حيث نستمع برواية حفص عن عاصم إلى ما تيسر من سور ياسين والصافات وصاد، وما تيسر من سورة الزمر.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

الأرض وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون

إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا

يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولا

خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم

الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون

فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون

نعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين.

وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذ

مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم

فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين.

إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم

ماذا ترى؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا،

وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام.

وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإن

رحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما

الفواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا

الإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف

في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن

أناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

حساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار.

كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد

أنابا. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر

وعذاب. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا

الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا، وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار.

أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار

القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين

الصين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم

تاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص.

يحكم بينهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم

ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى

خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا

الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه،

مبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم

النهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم

طاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر

ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضرب

قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون.

سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله.

0: صدق الله العظيم.
1: هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى ما تيسر من آيات الله البينات من سور ياسين والصافات وصاد وما تيسر من سورة الزمر بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل قيام الليل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم.
2: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل صلاة الضحى.

0: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم.
1: نزهات في رياض الصالحين. باب في الأمر بالمحافظة على السنة.
2: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. باب الدلالة على الخير.
2: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. باب النصيحة.
2: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
1: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
1: عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله،

0: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه.
1: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي.
1: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود.

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

المؤمن الحق يكون شاكرا لله تعالى حال رخائه، صابرا حال ابتلائه. يقول أبو الفرج بن الجوزي: أما بعد، فإني رأيت عموم الناس ينزعجون لنزول البلاء انزعاجا يزيد على الحد، كأنهم ما علموا أن الدنيا على هذا وضعت. أصل الانزعاج لا ينكر، إذ الطبع مجبور على الجزع من حلول البلايا، وإنما ينكر الإفراط فيه والتكلف، كمن يخرق ثيابه ويلبس الثياب المرذولة عند موت قريبه ويعترض على القدر، وهذا لا يرد فائتا لكنه يدل على ضعف الجازع ويوجب العقوبة مع ما يفوته من الأجر والثواب. قال بعض الحكماء: إذا كان الصبر محمودا عند المصائب ومرغوبا فيه عند حلول النوائب، فالجزع مذموم بكل مقال، وصاحبه ملوم في كل حال. فتعجل المحمود عند العقلاء أحسن، وتجنب المذموم من خصال المؤمن.

القرآن الكريم غذاء للقلب وعلاج له من جميع أمراضه. يقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يقول ابن قيم الجوزية: أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات، والقرآن شفاء للنوعين، ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل، بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه، فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك، ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه، فمن رزقه الله تعالى ذلك أبصر الحق والباطل عيانا بقلبه كما يرى الليل والنهار. وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار. فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده، ويرغب عما يضره، فيصير القلب محبا للرشد مبغضا للغي.

الجلال والإكرام إلا أعطاه الله تعالى نفعها في الدنيا وزاده منها ورفعه بها في الآخرة. وما أنعم الله تعالى على عبده نعمة في الدنيا فلم يشكرها ولم يتواضع بها إلا منعه الله تعالى نفعها في الدنيا، وكان مستحقا لسخط الله تعالى في الآخرة. وناجى عابد ربه فقال: يا رب، أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، أنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، أنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، أنا الجائع الذي أشبعته فلك الحمد، أنا العاري الذي كسوته فلك الحمد، أنا المريض الذي شفيته فلك الحمد، أنا السائل الذي أعطيته فلك الحمد، أنا الداعي الذي أجبته فلك الحمد. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على نعمك الكثيرة وآلائك العظيمة.

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه إلى غيره، الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تنقطع عنا الحيل، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين توضع في الميزان أعمالنا، الحمد لله الذي يكشف عنا الضر بعد كربنا، الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا، الحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة وغفرانا. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك.

إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: الحمد لله رب العالمين، نحمدك يا ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان ذي الجود والكرم، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان من لبس المجد وقال به، سبحان من تعطف بالعز وأمر به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له. أيها الإخوة الأحباب في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: بركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الرحمة بالقاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الكريم الذي يجمعنا به ربنا تبارك وتعالى بعد ليل قد عسعس وصبح يتنفس، سائلين الجليل تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما يطيب للمؤمن أن يرفع أكف الضراعة والدعاء وأن يطرق أبواب الرجاء في ساعات السحر، فإن دعوات السحر هي سهام القدر. فاللهم إياك نسأل وعليك نتوكل، وأنت الذي لا تضيع عندك الودائع ولا يخيب عندك الرجاء، أن تنضر وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخوتنا في رحاب الإيمان، ودائما نستفتح بخير الحديث وطيب الكلم بتلاوة عطرة من سورة الأنعام، تبدأ من الآية 74 من السورة. نستفتح بهذه التلاوة، نستمع إليها من القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله ربكم فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. هكذا أيها الإخوة الأحباب، عشنا مع هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الأنعام من الآية 74 حتى الآية 94 من السورة، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الكريم الذي ننقله لحضراتكم من مسجد الرحمة بحي روض الفرج. ودائما إخوتنا في رحاب الإيمان نلجأ إلى من لا تخيب عنده عطايا ولا نوايا ولا رجاء السائلين، خير مسؤول وأكرم مأمول. نرفع أكف الضراعة مسبحين ذاكرين شاكرين للحي القيوم مع هذه الأدعية والابتهالات، إلى أن يأذن ربنا بمولد فجر يوم جديد مع المبتهل الشيخ رفيق النكلاوي.

اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا

0: الجلود شهادة غوثاه يا رب الورى غوثاه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
0: الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع الشيخ رفيق المكلاوي أذان الفجر من هنا من مسجد الرحمة بالقاهرة، بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية. ونحن إخوة الإيمان والإسلام في أمس الحاجة إلى مد حبال الرجاء لله تبارك وتعالى، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الدعاء هو سلاح قاطع لا يرد حده ولا ينقطع مدده، والدعاء جميعا عند الله مجاب، ورب الحوائج تبارك وتعالى يغضب من العبد إن لم يسأله. لا تشكون لغير ربك علة ولا حاجة، ولا تمد لغير ربك رجاء، ولا ترفع لغير ربك دعاء. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. فاللهم نسألك رفيع الدرجات وغفران السيئات، يا عالم الخفيات أنت تعلم السر وأخفى، يا ذا الحبل الشديد والطول الرشيد، آتنا الجنة يوم الوعيد مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وإنك تعلم ما نريد. نسألك ألا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، ونسألك عزا وتمكينا للإسلام وأهله. اللهم عليك بمن عادانا، أنت ولينا ومولانا، أنت نعم النصير ونعم المجير. أيها الإخوة المؤمنون، وبعد أن فرغ إخوانكم المصلون هنا من صلاة ركعتي سنة الفجر وحتى إقامة الصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، نستمع إلى هذه التلاوة من القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي.

أقبلنا وتب علينا وسامحنا وتب علينا وسامحنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته.

ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا.

0: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هكذا أيها الإخوة المسلمون، أعاننا ربنا تبارك وتعالى على إقامة صلاة الفجر، نقلناها لحضراتكم من مسجد الرحمة بالقاهرة. كان معنا قارئا الشيخ محمود صديق المنشاوي، ومبتهلا الشيخ رفيق النكلاوي، وأمنا في صلاة الفجر الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني صاحبنا من الإذاعة الخارجية جمال الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني علي مسعود السهيت. ولكم أطيب تحياتنا، سائلين الله لنا ولكم أن يجمعنا وإياكم في ساحات فضله ورضوانه. إلى الملتقى أيها الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: نحو باب الضياء نمشي ضعافاً

السنين وكأن الوجود قلب كبير ذاب حبا وكأن الوجود قلب كبير

إذاعة القرآن الكريم تقدم أذكار طرفي النهار وهما بين الصبح وطلوع الشمس وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء أيضا.

وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قل قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. قال الترمذي حديث حسن صحيح.

0: فالكل دون
1: وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة.
0: بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال وعالم بأنك

لولا لولا في محو

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار. ولربما

وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكل، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.

هنا إذاعة القرآن الكريم. مستمعينا الكرام، نحييكم أطيب تحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الأحبة الكرام مع أدعية وأذكار الصباح.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

فإذا استويت

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والكلام في مملوكة اليمين حين يضطر إلى زواجها من لم يستطع طولا أن ينكح الحرائر، فأباح الله له أن ينكح مما ملكت يمين غيره على شرط أن يكون بإذن أهلهن أي مواليهن، لأنها بالزواج تقتطع جزءا من وقتها وخدمتها لمن يملك رقبتها، فلا بد أن يستأذن حتى يكون أمر انقطاعها إلى الزوج في بعض قدماته مما هو معلوم لأوليائه. وأمر أيضا سبحانه أن لا نستهين بأنها مملوكة ومهينة فلا نؤتيها مهرها، بل يجب أن يؤتى هؤلاء مهورهن بما يعرف، أي بالمتعارف عليه، لأن ذلك ثمن البضع. فإذا كان الحق قد أمر بأن نستأذن مواليها وأمر بأن نؤتيهن أجورهن، هنا بعض الإشكال في أن المملوكة لا تملك، لأن العبد وما ملكت يده لسيده. نقول له: نعم، ولكن إذا قلت ما ملكت يده لسيده فلا بد أن تحقق لها ملكا أولا، ثم يكون ما تملكه لسيدها. أما أن تتعداها وتعطي المال للسيد يبقى لم يوجد لها ملك. فقولك العبد وما ملكت يده، فأعطها فترة وفرصة لتكون مالكة بأن يؤتى الأجر لها تكريما لها، وبعد ذلك كون مالها لسيدها هذا موضوع آخر. فإذا أحصن أي ما ملكت الأيمان بالزواج، فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قلنا المحصنات المراد بهن هنا الحرائر. الخوارج ظنوا أن المحصنات هنا اللائي أحصن بالزواج أي المتزوجات، فقالوا: إذن ما دامت مملوكة اليمين إن أتت بفاحشة فعليها نصف ما على المتزوجة من العذاب، فلا بد أن يكون العذاب الذي للمتزوجة مما ينصف، ولا ينصف إلا الجلد، وأما الرجم فلا تنصيف فيه. إذن فالآية تمنع أن يكون هناك جلد في الإسلام، وإنما الموجود رجم في الإسلام، وإنما الموجود أن يكون جلدا. نقول لهم: هذا إذا صرفتم اللفظ على أن المحصنات المراد بها المتزوجات، لكن إذا كان المحصنات المراد بها الحرائر غير المتزوجات، يبقى ما وجه الحجة في هذا؟ يبقى تسقط الحجة ولا لا؟ والدليل إذا تسرب إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ما نبحث بحثا آخر، نقول: الحق يقول فعليهن نصف ما على المحصنات. لو أن الحكم على إطلاقه لم يقل الحق من العذاب، فكأن اللي عليها فيه النصف إيه؟ العذاب. وما هو العذاب؟ العذاب هو إيلام من يتألم. الرجم ما فيش عذاب، لأن عملية إنهاء حياة، وانتهت الحياة يبقى ما فيش فيها إيه؟ عذاب. يبقى إذن الآية بتبين المنصف إيه؟ المنصفة فيما يكون عذابا، أما ما لا يكون عذابا مما لا ينصف الحكم غير متعلق به. والدليل على أن العذاب إنما يأتي لمن يتألم، والألم فرع الحياة، والرجم مزيل للحياة، إذن الرجم ما يعتبرش من العذاب. إما اللي يعتبر من العذاب إيه؟ يبقى الجل. والدليل على أن العذاب مقابل للموت أن الحق سبحانه وتعالى حينما حكى عن سيدنا سليمان وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. إذن فالذبح وإزهاق الحياة مقابل لمين؟ مقابل للعذاب. يبقى إذن قوله على المحصنات يبقى المتكلم فيه الآن العذاب مش الرجل. وبهذا يسقط الاستدلال. الذين يقولون أنه لا رجم، آيات القرآن لا تدل على رجم، نقول لهم ومن الذي قال لكم إن القرآن جامع لكل أحكام منهج الله في الإسلام؟ القرآن لم يجئ كتاب منهج فقط، وإنما جاء معجزة وكتاب منهج للأصول، ثم ترك للرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما أنزل إليه. إذن فالرسول بنص القرآن عنده تفويض من الله أن يشرع، وتلك ميزة تميز بها صلى الله عليه وسلم. الميزة اللي تميز بها رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين أن الله أعطاه الحق في أن يشرع، بدليل أنه قال في صلب القرآن الذي يشتمل أصول منهج الإسلام ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. إذن فللرسول عمل مع القرآن، وإلا فليقل لي من يطلب أن يوجد في القرآن كل حكم من أحكام دين الله من أين أخذ الصلوات الخمس، ومن أية آية أخذ أن الصبح ركعتين، وأخذ أن الظهر أربعة، وأخذ أن العصر أربعة، والمغرب ثلاثة، والعشاء أربعة، من أين أخذها؟ إذن لا يوجد شيء من ذلك. يبقى معنى ذلك إيه؟ أن القرآن جاء كتاب معجزة وفيه منهج يتعلق بالأصول، وما دام المنهج الذي تعلق بأصول الأشياء قد أعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرع، يبقى إذن تشريعه من صلب القرآن ولا لا؟ ولذلك إذا جاء لك حكم من الأحكام وقال لك المتعنت هات لي هذا الحكم من القرآن، فظللت تبحث في كتاب الله فلا تجد الحكم، فقل له دليل الحكم من القرآن قول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى أي حكم من الأحكام يجي ولا تجد له سندا من كتاب الله فيقال لك ما سنده؟ قل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والدليل على ذلك أننا قلنا سابقا أنك إذا تصفحت آيات الطاعة اللي هي الملازمة للمنهج، لأن المنهج أوامر ونواهي، الأوامر تعمل مدلولها، النواهي تكف عن مدلولها، فإذا الطاعة أن تمتثل أمرا وتجتنب، تلك هي الطاعة. كل منهج دين أمر ونهي، فامتثل الأمر واجتنب الإيه؟ اجتنب النهي، يبقى ذا المنهج. وإذا قلنا أنك إذا تصفحت القرآن وجدت آيات الطاعة المطلوبة من المؤمن بمنهج الله والذي شهد بأنه لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله، تتمثل في الطاعة في الاثنين دول، الأمر والنهي. فإذا ما استقرأت آيات القرآن وجدت كما قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى يقول في الطاعة، مرة يقول أطيعوا الله والرسول دون أن يكرر أمر الطاعة، يبقى المطاع هو المكرر، أطيعوا حكم أمر واحد، نطيع مين؟ الله والرسول. يبقى من المكرر هنا؟ المطاع. ومرة يكرر أمر الطاعة فيقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومرة يقول أطيعوا الرسول، ومرة يقول وأولي الأمر دخلوهم في الدور. يبقى إذا مرة إيه؟ يأمر بالطاعة ويكرر المطاعة فقط، يعني يوحد أمر الطاعة ويكرر المطاع، أطيع الله والرسول. يبقى وحد أمر الطاع وكرر المطاع، ومرة يكرر أمر الطاعة ويكرر معها المطاع، أطيع الله وأطيعوا، ومرة يقول أطيع الرسول. إذا قال لك أطيع الله ورسول فلأمر توارد فيه حكم الله وحكم الرسول، يبقى بتطيع فيه مين؟ وإذا كان لله أمر إجمالي وللرسول أمر تفصيلي كالصلاة والزكاة والحج، يبقى بتطيع الله في إيه؟ وتطيع الرسول في إيه؟ يبقى إذن بيكرر إيه؟ أطيع وأطيع. وإذا لم يكن لله أمر فيه بل جاء من باطن التفويض في قوله سبحانه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى أطيع من بقى فيه؟ أطيع الرسول. لكن قال في آية ثانية قال لك واعتبر أن من يطع الرسول فقد أطاع الله. ليه؟ لأن الرسول عمل بالتفويض الذي أعطاه الله له، فقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيه؟ فانتهوا. وبقي أولي الأمر اللي جت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الإيه؟ أي وأولي الأمر من باطن طاعة الله وطاعة رسوله، فلم يفرد ولي الأمر بطاعة وإنما جعل طاعته منين؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ماشي، وأطيعوا أولي الأمر، بل بقال وأولي الأمر يبقى من باطن مين؟ انظروا إلى دقة الأداء في القرآن حين يقول الحق سبحانه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أنت قلت إن الطاعة امتثال أمر واجتناب نهي، هنا اللي موجود إيه؟ آتاكم ونهاكم، تبقى أتى دي جت إيه؟ مقابل إيه؟ لا، مقابل الأمر. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم الله، يبقى إذن النهي موجود، يبقى الأمر فين؟ آتاكم الله. طب ما قالش وما أمركم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ليه؟ معنى جاب قال آتاكم. طب ما قالش مختصر كده قال ما آتاكم الرسول فخذوه، لأن الإتيان من الرسول إما أن يكون قولا وإما أن يكون فعلا، ولكن أيكون النهي فعل نمتثل المنهي عنه أيفعله الرسول؟ عشان يبقى مش ممكن، يبقى إذن النهي لا يتأتى إلا إيه؟ إلا نهيا يعني. إنما الأمر يتأتى إيه؟ قولا أو فعلا، لكن النهي ما يجيش ايه؟ ما يجيش فعل، لانه لما يقولك ما تشربش خمر، طب يعني امال النبي كان يعمل ايه بقى عشان ناخده من الفعل؟ اذن ادم قول الرسول وفعله يتاتى في مين؟ في المامور به، واما في المنهي عنه فلا يتاتى الا قولا. شوف الدقه بقى الاداء، ما اتاكم الرسول من قول او فعل او اقرار فخذوه وما نهاكم عنه، يبقى النهي مالوش الا ايه؟ الا حاجه واحدة بس. يبقى شوف الدقة بقى. طب بالله دي من الممكن ان عقل بشري كده يجيبها بالدقة دي؟ مش ممكن. ما لا يقولها الا رب، ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم نبحث بحثا اخر، يا خوارج، الرسول الذي جاء ليبلغ عن الله مراد التبليغ ماذا؟ ان يعلمنا بالحكم، والمراد من اعلامنا بالحكم ماذا؟ نعمل ايه؟ نؤدي مدلوله. طب إذا جاء حكم قولا بنص، يبقى اللي يشرحه أن يفعله الرسول ولا لا؟ حين يفعله الرسول يبقى فيه مجال للكلام في النص، انتهت المسألة. يبقى إذن الفعل أقوى ألوان النص ولا لا؟ لأن الأمر يأتي نظر الكلام نظر كده يمكن واحد يتأول فيه، لكن لما يفعل يبقى بقت فيه مرحلتين. وإذا كان الذي فعل هو المشرع اللي فعله لوحده بدون أمر منه، فعله لوحده تكليف، يبقى إذن نبحث بقى هذا الرجل أفعل في عهد الرسول أم لم يفعل؟ فإذا كان قد فعل يبقى نص عليه بسيد النصوص وهو الفعل، مش بنص تقعد تتأول فيه وتقول دي كذا دي كذا دي. لا ده إيه؟ ده فعل. وألم يرجم صلى الله عليه وسلم ماعز والغابدية؟ رجمه. ألم يرجم اليهودية واليهودية؟ يبقى إذن الفعل هو النص، الفعل هو الإيه؟ هو الأصل في الإيه؟ فعل الرسول هو الأصل في الإيه؟ في الحكم. وما دام الفعل من الرسول هو الأصل في الحكم، يبقى أي دليل يمكن أن تحوم حوله تيجي له الشبهة اللي احنا قلناها بتاع والمحصنات، انت قلتها المتزوجات، والمحصنات تطلق على المتزوجات والحرائر، يبقى دليلك سقط به الايه؟ سقط به الاستدلال، وبقي ما فعل من المشرع وهو الرسول المفوض من الله في ان يشرع قولا او فعلا او تقريرا، يشوف حد يعمل فيقر عليه، يبقى ثبت ولا لا. ثم نبحث بقى بالعقل، إذا كنت تريد أن لا يوجد في الزنا حد إلا الجلد، أتسوي بين من لم يتزوج وبين من تزوج؟ المتزوجة اللي لها عرض ولها زوج ولها نسب هتخلطه وإلى آخره، يبقى دي زي دي؟ يبقى بالعقل ما تجيش أبدا. يبقى إذن ثبت حكم الرجم موجود من النص، من فعل الرسول. والدليل الذي استدل به الخوارج تقول له إيه؟ دليل تسرب إليه الاحتمال، والدليل إذا تسرب إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. فإن أتينا بفاحشة أي بزنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم. ذلك اللي هو إيه؟ إباحته الحق سبحانه وتعالى للإنسان الذي لم يجد طولا أن ينكح الحرائر أن ينكح مين؟ الإماء. ليه؟ لمن خشي العنة منكم. كأن العنة يعني إيه؟ مشقة، الجهد، هتتعب أعصابه، هتتلف أخلاقه وقيمه، هتحصل عنده عقد. ما هو الإنسان إذا هاجت غرائزه إما أن يعف أو ينفلت، فإن انفلت فقد جاء تسرب الفساد إلى قيمه وإلى إيه؟ وإلى خلقه. وإن لم ينفلت والتزم إيه اللي يحصل؟ يتعقد وتجيله المسائل العصبية، يقوم ربنا سبحانه وتعالى قال لا، بدل دي كده روح لدي إيه؟ ذلك أي إباحة أن تتزوج الأمة إن لم تجد طولا إلى الحرة. لإيه؟ لمن خشي العنت. مفهوم الآية أن الذي لا يخشى العنت يبقى مش ضروري الزوج الأمة. قلنا دي يبقى ده تزهيد فيها، أم قال لك لا ده تزهيد فيها احترام له. ليه؟ أم قال لك لأنها إن تزوجت ثم ولدت ثم إن تزوجت سيصبح ولدها عبدا، والله يريد أن يصفي الرقة والعبودية، لا يقول دعها لسيدها فإن أعجبته وحلت في عينه وأواطئها وجاءت منه بولد حيبقى إيه؟ تبقى أم ولد، بعدين تبقى هي والولد الاثنين دخلوا في نطاق مين؟ في دائرة الحرية. يبقى الحق يريد أن يصفي إيه؟ يصفي الرق. لذلك قال أن تصبروا خير لكم، خير لكم. طب ده هو من نتكلم على الأحرار، خير لكم، فكأنه ينظر إلى أن المؤمنين جميعا أحرار أو إماء وحدة وحدة، ومدام وحدة وحدة ما تفصلش تقول. ولذلك قال هناك في قبل الآية قال بعضكم من إيه؟ بعضكم من بعض. والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم، يريد الله يبين لنا إيه؟ لأن احنا قلنا أنه لا يمكن أن يوجد تجريم إلا بنص، مش كده؟ لأن ما توجدش عقوبة إلا بتجريم، ولا تجريم إلا. فقبل ما يعاقبك على حاجة أقولك دي جريمة لازم يقولك، لازم ينص عليها. ما يجيش أي واحد كده يقولك أنت عملت الشيء الفلاني ودي عقوبته كذا، تقول له أجرمت هذا الفعل من قبل؟ أقلت فعل كذا وكذا دي جريمة وعقوبتها كذا وكذا؟ يبقى مش ممكن تعاقب إلا إيه؟ إلا إذا جرمت، أتى جرما، ولا يمكن أن تجرم إلا بإيه؟ فيريد الله أن يبصركم ببيان ما تصلح به حركة حياتكم، والله آمن عليكم. ليه؟ لأنه هو الذي خلق. ألا يعلم من خلق؟ وما دام هو اللي خلق يبقى هو اللي إيه؟ اللي يقنن ما يصلح مخلوقه. أما أن يخلق هو وأنت تقنن يبقى ده اعتداء ولا مش اعتداء؟ لأنه بيقنن لما لا يعلم. احنا قلنا زمان ما يجيش المهندس يعمل التلفزيون ويجي الجزار يوضع للتلفزيون قانون الصيانة، نقول له لا، اللي عمل الآلة هو اللي يوضع لها ايه قانون صيانتها، وما دام الله هو الذي خلق يبقى يعمل ايه قانون الصيانة. المفتاح ده كده، اعمل دي للموجة، اعمل دي للصورة، اعمل دي للصوت، اعمل دي كل حاجة، حطه على فلتر من كده. اللي عمل الآلة هو اللي يوضع ايه، فالذي خلق الإنسان هو الذي يضع إيه؟ قانون صيانته. قانون صيانته المتمثل في إيه؟ في افعل ولا تفعل. وما ترك فلم يرد فيه افعل ولا تفعل يبقى متروك على الإباحة، يتأتى منه أد بعضه، تفعلوا ما تفعلوش زي بعض. ما يريد الله ليبين لكم، يعني أن يبين لكم، وببيانه يبين لكم سنن الذين من قبلكم. والسنة هي الناموس الحاكم لحركة الحياة. وإحنا قلنا سنة الله ولن تجد لسنة الله إيه، والرسل سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا الذين أطاعوا رسلهم ماذا حدث لهم، والذين كذبوا رسلهم ماذا، فكلا أخذنا بإيه، منهم من خسفنا ومنهم من أغرقنا ومنهم من مش قال كده. يبقى إذن الله يريد أن يبين لنا إيه سنن الذين، يعني الطرائق اللي حكموا بها أهل الحق ماذا حدث لهم وأهل الباطل ماذا حدث إيه. يبقى إذن ما هوش تقنين أصلا، لا ده تقنين مسبوق بوقائع تثبت أقضيته. ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، يبقى يبين وإيه ويتوب. والله عليم لأنه خالق حكيم، يضع الأمر في موضعه والنهي في موضعه. ما هو الحكمة وضع الشيء في إيه، وبيضع الشيء في موضوع عن علم ولا لا. يبقى العلم شيء، العلم اتساع المعلومات، والحكمة وضع كل معلوم في إيه في موقعه. وبعد ذلك قال والله يريد أن يتوب عليكم. يبقى هنا شوف كده، يريد الله ليبين لكم مش كده، وبعدين قال ويهديكم، وبعدين قال ويتوب ايه عليكم، وبعدين قال والله يريد ان يتوب عليكم. طب ما هو ايه الايه اللي قبلك ويتوب عليكم، ايه اللي جاب تاني والله يريد ان يتوب عليكم؟ التوبه معناها ايه؟ الاول لازم تكون مشروعه من الله، والا فانت تتوب الى الله من الذنب هو ما شرعوش، ما شرعش لك التوبه. تنفع التوبه دي؟ يبقى الاول هو يعمل ايه، يشرع التوبة، وبعد ذلك أنت تتوب على ضوء ما شرع من الإيه، وبعدين هو يقبل إيه. يبقى كم مرحلة؟ ولذلك شوف تاب عليهم ليتوبوا. إذن لو تابوا من غير أن يشرع لهم التوبة ماذا تجدي؟ إذن فمشروعية التوبة من الله رحمة، وبعد ذلك قبول التوبة ممن تاب رحمة. يبقى إذن توبة العبد بين توبتين من الرب، توبة تشريع وتوبة إيه قبول. يبقى الأول تاب الله أي إيه شرع، وبعد ذلك تتوب أنت، وبعد ذلك والله يريد أن يتوب. ما دام قد شرع يبقى يشرع التوب ولا يقبلها شيء؟ لا، ما دام شرع يبقى إيه، يبقى ما دام علمني أن أنا توب يبقى معناها أنه فتح لي الإيه. وإحنا قلنا بقى وفتح باب التوبة من رحمة العليم الحكيم بخلقه. لماذا؟ قال لك لأن الحق حينما خلق الإنسان دون سائر أجناس الأرض وزوده بطاقة من الاختيارات الفاعلة، يعني يفعل دي ولا يفعل دي، وجعل أجهزته تصلح للأمر ولي إن العين صلح أن ترى حلا وترى آية في كون الله تعتبر بها، وصلح أن تمتد إلى المحارم، لا فيد تعصى ولا فيد تعصى. واللسان صالح أن إيه؟ أن تسب به، وصالح أن تذكر الله به وأن تقول به لا إله إلا الله. واليد عضلاتها صالحة أم ترفعها وتضرب بها واحد ألم وصالحة بأنك أنت تقيل بها عاسر واقع في الطريق. إذن دي معنى الاختيار في القول في الفعل في الجوارح. الاختيار معنى الاختيار يعني إيه؟ طاقة مطلقة توجهها إرادة المختار. أنت بتعذب لأنك أنت فعلت؟ لا أنا ما فعلتش، أنا ما ضربتش ألم، لأنني حتى لما أحب أرفع إيدي ما أعرفش العضلات اللي أستعملها عشان تترفع إيه. طب قول لي كده اللي بيرفع إيده بيعمل إيه؟ أنت لو عرفت رفعة الإيد دي إيه العضلات اللي بتخدم هذا الرفع تشوفها في الإيه؟ في الإنسان الميكانيكي، أو تشوفها في الوينش اللي بيعملوه علشان شوف كم عملية علشان تتعمل كده وتنزل

الدكاترة ويشرحهم ويعرفوا ان العصب ده راح مش عارف ايه وما بيديش الاوامر ما بي... لا لا لا عملية طويلة قوي. اذا المريد وجه الطاقة المخلوقة لله فقط، يبقى ملوش فعل ولا لا، يبقى له توجيه ايه؟ فانا ان اصبت على طاعة فلاني وجهت الآلة الصالحة للفعل الى عمل الخير، انا ما عملتش. يبقى لما تسمع ما حدش بيعمل حاجة لو كله فعل ربنا نقول له يا صحيح، لان انا ما اعرفش انا عملتها ازاي دي، انا بس اردت. يبقى كل انك انت وجهت الطاقه للفعل هو ده عملك انت بس، انما ما فعلتش ابدا. يبقى الاختيار ده معنى الاختيار ان تكون صالحا للفعل وايه للفعل ومقابل الفعل. مقابل الفعل ايه اللي هو ان اذا كان الانسان هيبقى بالشكل ده يعني يفعل، نقوم نقول له تعالى بقى ما الحق سبحانه وتعالى يبين لك ويقول لك وجه طاقتك لدي ولا توجهاش لدي. يبقى لما قال لك وجهها لدي ولا توجهاش لدي، يبقى هي صالحه الاثنين ولا لا؟ لو كانت مش صالحه الا الواحده كان ينفع المقابل؟ ما ينفعش المقابل. يبقى ما دام يقول لك افعل دي ولا تفعلش دي، يبقى انت مخلوق على صلاحيه ان تفعل وان لا او لا تفعل. يقول لك ما تفعلش دي، يبقى انت مخلوق على صلاحيه ان ايه؟ ان تفعل ولا تفعل. ما ترك فيه افعل ولا تفعل، يبقى لو فعلته على اي وجه لا يفسد به الكون ولا تفسد حركه ايه؟ حركه حياته. الحق سبحانه وتعالى حينما شرع التوبه قال لك اذا انفعل مريد لعمل شيء فوجه طاقته لعمل الشيء، قد تكون شهوته او شرته غلبت عليه فتوجه في ساعه ضعف الى عمل شر. لو احنا بمجرد ما عمل اول شر اخرجناه من حظيرة المطيعين ماذا يكون منه؟ يبقى كل انفعالاته شر بعد كده، اللي احنا بنسميه في عرف القانون ده فائد. يقوم يقول له لا ما تعمل الذنب ما تيأس، احنا هناخدك ايه ونتوب عليه. يبقى ساعة شرع الله التوبة رحم المجتمع من شراسة اول عاصم، لان لو ما كانتش جت التوبه دي كان بمجرد ما يعصي معصيه واحده يبقى المعاصي تكتر. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات مقابل ذلك. الله يريد ان يتوب عليكم، خد بالك ان الذنوب اللي عملتها قبل كده ايه يطهرك منها. والذين يتبعون الشهوات مش عايزين الذنوب تفضل، وعايزينك تجيب ايه؟ تجيب ذنوب جديدة نشو. ام تميلوا ميلا ايه؟ الميل العظيم بقى مطلق عمل ذنب ملت عن الحق، لان الميل هو انحراف عن جادة مرسومة لحكيم. ادي الميل، الميل هو ايه؟ انحراف عن ايه؟ عن جادة، يعني عن حاجة مستقيمة. الجادة دي مين اللي عاملها؟ حكيم. فاذا مال مرة يوم ربنا يروح عدله على الجدة ثاني ويقول لاني تبت عليك، عشان يحمي العالم من ايه؟ من شر. الذين يتبعون الشهوات يحبون لكم ان تميلوا، مش بس ميل، بس ده ميل ايه موصوف بانه ايه؟ ميل عظيم. يريدون منكم ان تميلوا، ان كانوا هم ميلين بس ميل يبقوا عايزينكم تميلوا ايه؟ ليه؟ ايش معنى الحكاية دي؟ قال لك لأن الإنسان بطبيعته كما قلنا أيضا سابقا إن كان يكذب لخير فإنه يحترم الصادق، إن كان خائن يحترم الأمين، بدليل إنه إن كان خائن وعنده حاجة وخايف عليها وعنده سفر يختار واحد مين؟ يختار واحد أمين. الله، تبقى إذن الأمانة والصدق والوفاء وكل القيم دي أمر معترف به إيه؟ بالفطرة بالطبيعة. فساعة يجد إنسان لم يقوى على أن يحمل نفسه على جادة القيم، ووجد واحدا آخر قدر على أن يحمل نفسه على جادة القيم، دي تعمل فيه إيه؟ تنغزه قوي وتتعبه. يوم الذي يشفيه ويريحه، ما هوش غادر يبقى زيك، على الأقل عايز يخليك زيك. ولذلك إذا كانوا أصحاب عهدوهم كده وواحد انحرف، هو بيستخدي أمام نفسه بانحرافه، يقوم بده اللي وياه يعمل إيه؟

0: ينحرف زيه عشان ما تبقاش عينه مكسورة قدامه، ما يبقاش هو حد احسن من حد، ويمكن ما بدوش يعمل زيه، ده بده يعمل ايه؟ ألعن منه. ليه؟ عشان يبقى هو المتميز عليه، انت عملت كذا لكن انا عملت كذا. الله، اذا فالقيم حتى معترف بها ولا مش معترف بها؟ يبقى القيم معترف بها. واحنا اذكروا جيدا اننا قلنا في قصة ودخل معه السجن ايه؟ فتيان. قال احدهما اني اراني، وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. شوف بقى، دول في السجن ويوسف في السجن، بس ده له سبب انهم راحوا السجن، وده له سبب، ده سبب انه مجرم وذلك سبب انه بريء، مش كده ولا لا؟ اللي بريء ده وقاعد ده كل فكره في ايه؟ كل فكره في الله وفي القيام وفي البتاع. اللي قاعدين منحرفين دول وعملوا ذنوب وجايين في السجن هنا، يوم يبصوا له كده يلاقوه ايه؟ لازم لاقوه على حالة كويسة قوي، بدليل ان امرا حزبهم وهمهم في ذاتهم، شافوا رؤى وبتاع، راحوا للمين؟ للي هم عارفين ان ده انسان كويس. طب ايه ده انتوا في السجن؟ قال لك المقاييس عجبين، هو عجب، بدليل انهم قالوا له انا نراك من المحسنين. الله، ده هم في السجن وعاملين ذنوب وقاعدين، ونراك من المحسنين، ده الذي يقول انا نراك من المحسنين يبقى عنده قيم معروفة. ثم قاس فعل يوسف عليها فوجدها كويسة، وإلا فيعرف أنه من المحسنين إزاي يعرفها ده؟ إذن فالقيم معروفة عنده ولا لا؟ قيم معروفة عنده. فلما جاء أمر يهمهم في ذاتهم، ها؟ راحوا لمين؟ زي ما قلنا واحد حرامي قاعد يسرق من هنا ومن هنا، وبعدين جاء له أمر ليسافر في مكان غير مأمون، يوم يدور على واحد في البلد، ها؟ لازم يدور على واحد أمين، الأمر يهمه، ولا يروح لواحد من اللي كان وياه في اللعبة؟ ممكنش، يمكنش أبدا. الله، إذن القيم هي القيم ولا لا؟ إنا نراك من المحسنين. استغل سيدنا يوسف في المسألة وأنهم واثقين فيه وبتاع، مش قال لهم على حكايتهم، لا، استغل حاجتهم إيه إليه، وما قال لهمش على الموضوع بتاعه. قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد؟ الله، نقلهم من الحكاية بتاعتهم لحكايته، مش من هم عايزين يستغلوه، يستغل إحسانه، وهو لماذا لا يستغله حاجتهم ويقعد يعظهم ويبشرهم بدين الله، وبعدين يقول لهم أهنتم جايين لي علشان بتقولوا أنني من المحسنين، وانت شفت مني إيه؟ انت شفتش مني حاجة؟ لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم. ده أنا عندي حاجات كتير قوي، بس الحاجات الكتير الحلوة اللي عندي دي مش من عندك، ذلكما مما علمني ربي. الله، شوف راح لفتهم فيه. وبعدين قال اهو الارباب بتوعكم، انتوا اربابكم كتير الهه متعدده، شوفوا انتم ما نفعكوش المتعددين، وجايين لصاحب الاله الواحد عشان تستنجدوا بيه يقول لكم على اللي انتوا عايزينه. ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ اذن القيم هي القيم ولا لا؟ اذن الله يريد ان يتوب عليه، ولكن الذين يتبعون الشهوات يريدون ان تميلوا ايه؟ حتى لا تكونوا مميزين عليهم تميزا يعمل فيهم ايه؟ يحقرهم امام نفوسهم، فهم يريدون ان تكونوا في الانحراف اكثر من ايه؟ طب واكثر منهم ليه؟ يبقوا زيهم. قال لك لا، برضو عايزين يبقوا متميزين في الخير، ان كنا شرين ففي ناس اشر منا. والله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. ثم يقول يريد الله أن يخفف عنكم، يبقى يريد الله ليبين لكم، خلاص، ليبصر، مش كده؟ والله يريد أن يتوب عليكم ليغفر، والله يريد أن يخفف عنكم ليسر. يبقى ثلاث ايه؟ ثلاث حاجات. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه يقول في النساء ثمان آيات لأمة محمد هي خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. ثمان آيات يريد الله ليبين، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم، خلاص كده.
1: وبعدين قول ايه؟ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ضمها بقى اهي، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ان الله لا يظلم مثقال ذره. خلاص. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ما يفعل الله بعذابكم؟ الثمان آيات موجودة في هذه السورة هي خير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس أو غربت. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا. خلق الإنسان إيه الضعف بتاع الإنسان؟ ضعف إيه؟ أم قال لك الضعف أن المغريات تستميله، واستصحاب المكافأة على الطاعة أو الجزاء على المعصية غير موجود عنده، لأن الذي تتفتح نفسه إلى شهوة ما يستبعد دائما خاطر العقوبة. السارق لو حط في ذهنه العقوبة وإنه هتتقطع إيده ومش عارف إيه يتردد في العملية ولا ما يترددش؟ إنما هو بيقدر السلامة، يقول لك لا أنا أحتال وأعمل كذا وأعمل كذا عشان أخرج. لا ده أنا ما إذن ضعفه من ناحية إيه؟ من ناحية أن الله خلقه مختار تستهويه الشهوات العاجلة. لو أن الإنسان نظر إلى جمع الشهوات أو صعد الشهوات لم يجد شهوة أحظى باهتمامه بها من أن يكون لقاؤه لله في الآخرة. لو أنه جمع الحكاية دي كلها ما يجدش أبدا إلا هذه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
4: الله is one, he is the only one who created everything. Allah is one, he is the only one.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، والآن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور. لا شك أننا قد استمتعنا سويا في الحلقات الماضية بما تحدثنا عنه من الجانب التطبيقي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن أؤكد مرة أخرى أن هذا البرنامج إنما ينحصر أغلبه في الجانب العملي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعرف أن الأخلاق لها فضائل، ونعرف أن القرآن ذكر فضائلها، ونعرف أنه صلى الله عليه وسلم قال أيضا بفضائلها، ولكن ما يهمنا جميعا في هذا البرنامج كما ذكرت أن نعرف كيف طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذه المكارم. حلقتنا الماضية كانت عن الأدب، وهو سيد المتأدبين، وحلقتنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الليلة المباركة عن خلق آخر هو الإصلاح. الإصلاح مأخوذ من الصلح، وهو عقد يرفع النزاع، وهو يعني المصالحة. المصالحة بمعنى المسالمة، والمسالمة هي خلاف المخاصمة. الإصلاح يعني إطفاء الفتنة، ويعني رفع المنازعة. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. نأتي إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الجانب الشريف، كيف طبق ذلك عمليا صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر أحاديث، ومنها قال: اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي شرى الذهب: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهم: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. فقال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا. المسألة بسيطة جدا، رجل باع أرض، الأرض فيها كنز، أراد الرجل مرة أخرى أن يعود في مسألة البيع والشراء. المهم هو كيف فك النبي صلى الله عليه وسلم، أو كيف حدثت المصالحة. المصالحة أن الشاري والبايع، ذاك له ولد والثاني له بنت، فتزوج الولد من البنت وانحلت المشكلة. هذه الفطنة في حل هذا الإشكال طبقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن جانب عملي استطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يثبت لنا أن المصالحة ممكنة وهي غير مستحيلة. حديث آخر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كعب بن مالك قال أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيته، فخرج رسول الله إليهما صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر، فقال كعب قد فعلت يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قم فقضه. مسألة معينة هنا طبقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلحا. ابن أبي حدرد يريد دينه من كعب، كعب رضي الله تعالى عنه ما عنده المال الكامل في تلك اللحظة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع الأصوات من هذا ومن الثاني، خرج إليهما صلى الله عليه وآله وسلم وقال لكعب ضع الشطر، بمعنى تنازل عن النصف. فلما تنازل عن النصف استطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقنع الآخر بقبول القضاء. هنا حل منه صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذا الحل وهذا هو الأمر المهم وضعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست بصفة النبوة وليست بصفة الرسالة، وإنما بصفة الحكم. معناها أن القاضي في هذه الأيام قد يفعل ذلك وقد يفعل غير ذلك، بمعنى أنه قد يضع الشطر صلحا وقد يطلب من الرجل الآخر أن يتنازل عن الربع أقل أو أكثر. فليس كل إنسان عنده دين عند إنسان آخر لا بد له أن يتنازل عن الشطر. هذا حل بالنسبة للصلح وضعه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حديث آخر عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم، وإذا أحدهم يستودع الآخر في نفس الإشكالية ويسترفقه في شيء، الآخر والثاني هذا يسأله أن يضع عنه بعض الدين والآخر يسترفقه. ما معنى يسترفقه؟ معنى يسترفقه أن يطلب منه التأجيل، الرفقة في طلب الدين وحلول الأجل. الرجل الذي هو صاحب الدين حلف بالله وقال والله لا أفعل، يعني لا أتنازل أبدا. بقية النص خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أين المتألي على الله ألا يفعل المعروف؟ من الذي حلف وأقسم ألا يفعل المعروف؟ المعروف هو أن تؤجل وأن تعطي فرصة لصاحبك أو لصديقك إذا أراد أن يقضي الدين بعد فترة. فلما سمع ذلك صلى الله عليه وآله وسلم قال أين المتألي على الله ألا يفعل المعروف؟ فقال أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب؟ الرجل لما سمع الكلمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمع طريقة الصلح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا، ووافق على التأجيل كما قال ذلك. الأحاديث كثيرة جدا في هذا الباب، من ضمنها حديث عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم. انظروا وانظرن إلى هذا الحل العملي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع بأصحابه أنهم يترامون ويتراشقون بالحجارة، ما سكت ولم يقل الكلمة التي تشاع بيننا جميعا في هذه الأيام يا جاري أنت في دارك وأنا في داري، لم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما تحرك وقال اذهبوا بنا نصلح بينهم. هذا التحرك هو تطبيق عملي لمسألة الصلح والإصلاح، وهذه دعوة لنا جميعا أن نتحرك لأجل أن نصلح بين الناس جميعا. الإصلاح بلا شك له فوائد، لعل من أبرز فوائد الإصلاح أنه يحل النزاع بين الناس جميعا، وأنه بالإصلاح تستقيم الحياة، وأنه بالإصلاح يمكن أن يكون هناك عمل مثمر. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. بالإصلاح تحل المودة محل القطيعة، بالإصلاح تحل المحبة محل الكراهية، ولذلك يستباح الكذب في سبيل تحقيق الإصلاح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي قال ذلك، قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. قيمة الإصلاح مهمة جدا، ولذلك أبيح فيها ما استمعتم إليه. الإصلاح أيضا بين الناس يغرس في نفوسهم فضيلة العفو. إذا أصلحت بين الناس لا شك أني أحييت في قلوب الناس جميعا مسألة أن يكون الواحد يعفو عن الآخر، وهذه مسألة مهمة جدا. الإصلاح له منبع وله إناء، إناؤه ومنبعه هي النفوس السامية، هي النفوس العالية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحب النفس السامي، يخرج بنفسه ويسعى بنفسه ويأمر غيره بالصلح بين الناس. الإصلاح ممكن أن نكتسب منه أجرا كبيرا من الله سبحانه وتعالى، لأنه طريق من طريق اكتساب الحسنات. وربنا جل وعلا يقول: إنا لا نضيع أجر المحسنين. الإصلاح هو أفضل من نافلة الصلاة ومن نافلة الصيام وحتى من نافلة الصدقة. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه أبو داود والترمذي. فالإصلاح أفضل من مزيد من الصلاة ومزيد من الصيام ومزيد من الصدقة، أي النوافل. الإصلاح يثمر مغفرة عند الله سبحانه وتعالى للمتخاصمين عند المصالحة. عندما أصلح أنا أستفيد أجرا، ثم الخصم الأول إذا استمع يستفيد أجر، ثم الخصم الثاني والمتخاصم الثاني أيضا يستفيد إذا قبل بالصلح. فالجميع يشتركون في الأجر عند الله سبحانه وتعالى. عدم الإصلاح وهو المهم يؤدي إلى انتشار الفساد بين الناس. إذا لم أصلح الفساد عم، وإذا لم أصلح القلوب تصبح فاسدة، وإذا فسدت القلوب، وهذا هو الأمر المهم، ضاعت القيم وضاعت الأخلاق الإسلامية الرفيعة، وأصبح المجتمع مجتمع مادي بلا قيم بلا أخلاق بلا آداب بلا أي شيء من الأشياء التي تستطيع أن ترفع منه. الإصلاح لابد أن نعرف جميعا أنه عهد أخذ علينا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عندما يفعل صلوات الله وسلامه عليه فعلا ما، هذا معناه أنه واجب التطبيق. النبي عندما أصلح بين الناس صلى الله عليه وآله وسلم، وعندما أصلح بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هذا يحملنا مسؤولية مهمة جدا. هذه المسؤولية أن لا أترك أي خصام بين اثنين أو بين قبيلتين أو بين مجتمعين أو بين أفراد أو بين أي أحد في هذه الدنيا إلا وأقوم بمهمة الإصلاح بينهم. هذا يحتاج بلا شك، يحتاج إلى منطق، يحتاج إلى لسان جميل، يحتاج أيضا الإصلاح إلى مواد تبذل، يحتاج الإصلاح إلى ماديات، ولكنه أمر مهم جدا. هيئات الإصلاح إذا كانت على المستوى الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سيعيش المجتمع مجتمعا هانئا. الإصلاح بين المسلمين، الإصلاح بين المجتمعات الإسلامية، بين البلدان الإسلامية، نحن نرى وأنتم ترون جميعا أن مجتمعات بكاملها فيها من النزاع الشيء الكثير، وفيها من الخصوم الشيء الكثير. هذا الأمر لا يمكن أن يحل إلا بطريق الإصلاح. الإصلاح يحتاج إلى عقلاء، الإصلاح يحتاج إلى أصحاب منطق. العقلاء، وهذا هو الأمر المهم، كيف نوجد عقلاء في هذه الدنيا؟ عقلاء هذه الدنيا لا يمكن أن نوجدهم إلا ببذل أمثال هذه النصوص المباركة، لأن هي التي تحيي في النفوس مسألة العقل، وهي التي تحيي في النفوس مسألة الحكمة. تعلمون أن الإنسان عندما نريد أن نقيسه في هذه الدنيا، أسهل قياس بالنسبة لنا هو العمر، فنقول نقدم الأكبر، ونقول أن الأكبر هو شيخ القبيلة، ونقول أن الأكبر هو أبو العائلة. ولكن المفروض هو أن الذي يقدم هو الأحكم، يعني الحكيم. ولكن الحكيم أو الحكمة أمر صعب جدا، فلما كان هناك صعوبة كبيرة في مسألة الحكمة رضخنا إلى مسألة السن. الحكمة لا يمكن أن تقاس، الحكمة لا يمكن أن نقيسها أبدا، ولذلك هي تخضع للتجارب الموجودة في هذه الحياة. الإصلاح يحتاج كما ذكرت إلى إنفاق أموال، لأن الإنسان إذا أراد أن يصلح مثلا بين قبيلتين أو بين خصمين، هناك قد يضطر إلى تقديم وليمة، هناك قد يضطر إلى تقديم هدية، هناك قد يتحمل هو جزء من هذا الدين. ولذلك نحن مطالبون تماما أن نهيئ الأمور التي تساعد على هذا الإصلاح. ذكرنا لكم الحكمة، ذكرنا لكم العقل، ذكرنا لكم المنطق، اللسان. اللسان من الأمور المهمة جدا. قد يصلح الإنسان في أمر معين ولكنه قد يخطئ التعبير. التعبير من الأمور المهمة جدا. يقول الشاعر: تقول هذا أجاج النحل، أجاج النحل تمدحه، وإن ذممت فقل قيء الزنابير. تقول هذا أجاج النحل تمدحه، وإن ذممت فقل قيء الزنابير. المعنى أني ممكن أن أعطيك عسل وأقول لك هذا العسل هو من ريق النحل، لا شك أنك ستحب ذلك العسل. ولكن يمكن أن أستعمل منطقا آخر فأقول لك هذا العسل هو من بساق النحل أكرمكم الله، لا شك أن النفس ستستقذر ذلك كله. فالمنطق كما يقول أصحاب التعليم من رجالاتنا ونسائنا الذين لم يتربوا في المدارس ولا في الجامعات ولا في الكليات، يقولون المناطيق سعادة. نحن نستعمل عندنا في بلادنا وفي كثير من البلدان نستعمل هذه اللفظة، نقول المناطيق سعادة، بمعنى اللفظ. اللفظ الذي يستعمله الإنسان هو علامة من علامات سعادته. إذا دخل الإنسان إلى مريض في نزاعه الأخير أو في أيامه الأخيرة، ينبغي له أن يحسن المنطق. المنطق مهم جدا، فيقول له أن هذا المرض إن شاء الله إلى زوال، وأن الله سبحانه وتعالى كريم. ولكن قد يستخدم منطقا آخرا فيسيء إليه من حيث لا يدري. الأمر هذا، استعمال الكلام واستعمال المنطق، هو من الأمور المهمة جدا بالنسبة للصلح. نحن كما ذكرت لكم مطالبون بالإصلاح. الإصلاح مع النفس أولا، الإصلاح مع أهل الدار ثانية، الإصلاح مع المحيط الذي يحيط بنا ثالثة، الإصلاح مع المدينة، الإصلاح مع البلد. أصلح نفسي. إصلاح النفس هو من الأمور المهمة جدا. لا يمكن للإنسان أن يصلحه إلا هو الذي يصلح نفسه بنفسه، لأنه الوحيد الذي هو بصير بعيوب نفسه. لا شك أن الإنسان إذا أراد أن يصلح نفسه لا بد أن يجالس أصحاب الصلاح، ولا بد أن يجالس أصحاب الكرم، ولا بد أن يقرأ في سيرهم. ولكن التنفيذ الأخير هو أنت، وهو أنت. أنت الذي تستطيع أن تصلح نفسك لا غير، أنت الذي تستطيع أن تربي نفسك لا غير، أنت التي تستطيع أن تتحملي ولا غير. إذا انتهيت من إصلاح النفس، يمكن لي أن أصلح من حولي. أبدأ بأقرب الأقربين، الزوجة، الأولاد، البنات، من هم في محيطي، دائرتي. إصلاح ما بينهم من الأمور المهمة جدا. إذا انتهيت من هذا الأمر، أتفرغ إلى مسألة الإصلاح بين أهل الحي، ثم بعد ذلك أتطور وأتطور وأتطور تدريجيا. هذا يحتاج إلى أن أبني في نفوس الناس ثقة مهمة جدا، حتى يكون الكلام مؤثر، حتى يكون الكلام مسموع، حتى تكون هناك ثقة. لابد أن أفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تحرك من مكانه إلى مكان آخر، تحرك من بيته إلى مكان آخر حتى يصلح بين المتخاصمين. لو ترك الأمر ربما لزاد الأمر سوءا، ولتوسع الرمي بالحجارة إلى كل المدينة، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم تحرك. هذا معنى أن الإنسان لابد له أن يتحمل. تحمل إذا كنت صاحب وجاهة، تحمل إذا كنت صاحب مال، تحمل إذا كنت صاحب علم. سيدنا جعفر الصادق له حكمة مهمة جدا يقول فيها: ما أنعم الله على عبد بنعمة فلم يتحمل مؤونة الناس فيها إلا أزالها الله عنه. معنى هذا الكلام: إذا كنت صاحب وجاهة، صاحبة علم،

0: والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ودين الله ودين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم واضح، دين جلي، دين بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإحياء القيم في النفوس، دين كله قيم، دين كله أخلاق. وما الإصلاح إلا علامة من العلامات المهمة جدا في هذه المسألة، أي في مسألة الجانب التطبيقي في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف طبق، كيف عمل، كيف تحرك، كيف قام صلى الله عليه وآله وسلم، أمور كثيرة جدا سنتطرق إليها في قيم أخرى جدا جدا جدا. لعل قيمة حسن الخلق، لعل قيمة حسن السمت، لعل قيمة حسن العشرة، لعل قيمة الأمر بالمعروف، لعل هذه القيم كلها تبين لنا وتعطينا إضافة مهمة جدا لحياتنا، أنه لن تستقيم هذه الحياة إلا بالعمل. العمل مصدره هو صاحب العمل الأقوم وصاحب العمل الأحسن صلى الله عليه وآله وسلم. تركنا على محجة بيضاء، تركنا على محجة بيضاء ليست قولا فقط، إنما قول وعمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حب العمل وحب القيم وحب تنفيذ هذه الأمور، لأن هذه مسألة تحتاج إلى توفيق. وعندما أقول أن هذه المسألة تحتاج إلى توفيق، يقول ساداتنا من أهل العلم إن التوفيق عزيز. ومعنى أن التوفيق عزيز معناه أنه لن يناله كل إنسان في هذه الوجود. التوفيق لا يكون إلا لمن له نصيب من الله سبحانه وتعالى بأن يكون موفقا. ولذلك ما وردت لفظة التوفيق في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا مرة واحدة، قال الله تعالى وما توفيقي إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الموفقين، وأن يجعلنا وإياكم من المهديين، يهدينا ويهدي بنا، ويصلحنا ويصلح بنا. ونلتقيكم بحول الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعين الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة.

0: حكاية مكان.
1: يلا بقى يا تيتا قوليلي حكاية المكان.
0: أحكي لك الحكاية
1: من البداية للنهاية.
0: كان يا مكان في هذا الزمان صحبة من الخلان، جمعهم الإيمان، أقسموا بالرحمن على خدمة القرآن.
1: ها وإيه كمان؟
0: زينوا المكان ودربوا الأذهان وقدموا البرهان.
1: وبعدين؟
0: وبصوت رنان زاع في الأركان، ارتفع الأذان واهتز الوجدان بذكر الديان، في ود وحنان بتصحي الغفلان وتواسي الحيران بدروس وبيان.
1: هي مين يا تيتا؟
0: هي زهرة بستان، هي ريشة فنان في حسن فتان، هي هدي الرحمن سبحان المنان في إذاعة القرآن.
1: وإيه كمان؟
0: دلوقتي في الإمكان نسمعها في كل مكان، وعلى الإنترنت كمان بنقول كان يا مكان.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: أهلا بكم، هذه نشرة إخبارية مفصلة نستهلها بالعناوين. قائد الثورة والجمهورية في إيران السيد مجتبى خامنئي يدعو قادة دول الخليج والمنطقة إلى التصدي لمخططات عدوهم الحقيقي، ويؤكد أن حل مشكلات الأمة الإسلامية يكمن في الوحدة والمودة والتعاون، ويدعو إلى تجنب الشقاق والفرقة. صحيفة الديلي ميل البريطانية تكشف عن اجتماع عاصف بين ترامب ووزير حربه وسط سخرية من عدم كفاءته واستغراب لعدم معرفته بمشكلة نقص الذخائر بعد الحرب على إيران. الاحتلال الإسرائيلي يصعد عدوانه على القطاع ويستهدف مخازن الأدوية في غزة وفي الضفة، اعتداءات مستمرة على الفلسطينيين، والمستوطنون يستبحون بلدة قصرة ويواصلون حصارها لليوم 22 تواليا. في العراق العامري يؤكد أن أمن البلاد وسلاحها شأن داخلي، ويشدد على أنه لن يحدث صدام بين الدولة والمقاومة، وكتائب سيد الشهداء تضع 10 شروط لتنظيم السلاح. القوات الروسية تبدأ شن ضربات واسعة النطاق على منشآت الطاقة الأوكرانية ردا على هجمات كييف على منشآت الوقود والطاقة الروسية. وسط تحذيرات من ارتفاع منسوب المياه وصل عدد ضحايا الفيضانات في نيبال والصين إلى 750 قتيلا و3,044 مفقودة. أهلا بكم. في ختام مؤتمر الوحدة الإسلامية في إيران جدد السيد مجتبى خامنئي دعوته إلى توحيد الموقف الإسلامي في مواجهة مخططات الهيمنة والاستعمار الأمريكي في المنطقة، محذرا من تداعيات الانقسام على شعوب المنطقة وفي مقدمها فلسطين.
2: في اختتام أعمال الدورة 40 للمؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية في إيران، وجه قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد مجتبى خامنئي رسالة دعا فيها حكام الدول الإسلامية ولا سيما دول غربي آسيا والمنطقة إلى التصدي لمخططات عدوهم الحقيقي. السيد مجتبى خامنئي قال إنه لو اتحدت الشعوب وحكومات المنطقة تحت راية الإسلام لم يكن ليتجرأ الأعداء من بعد آلاف الكيلومترات على الطمع في أراضينا. أما عن فلسطين التي لم تغب من رسالة السيد خامنئي، شدد على أنه يجب التفكير بعمق فيما يحدث، موضحا أنه لو كان المسلمون يدا واحدة لما كان الشعب الفلسطيني أعزل ويتعرض لظلم المحتلين وجرائمهم. ولفت السيد خامنئي إلى أن الولايات المتحدة وشركائها أزالوا الأقنعة الزائفة لأهدافهم الاستعمارية ومخططاتهم الاستكبارية والساعية للهيمنة. وختم قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران رسالته بأن كل شخص يقدم على أي عمل يؤدي إلى الفرقة بين المسلمين ويشعل فتيل النزاع في المجتمع الإسلامي، سواء فعل ذلك عن علم أو جهل، فقد حقق مآرب أعداء الإسلام.
1: في جديد تفاعلات العدوان الأمريكي على إيران، أفادت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهمش وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بطريقة قاسية وسط سخرية من عدم كفاءته المحرجة، وذلك عقب مواجهة خلال اجتماع في كامب ديفيد، فيما يميل بصورة متزايدة إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت. ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب أبدى استياءه من وزير الحرب إذ كان غاضبا بسبب نقص الذخائر، واستغرب موقف هيكسيث الذي كان يعتقد أن هذه المشكلة قد عولجت. وأضافت الصحيفة البريطانية أنه في الوقت الذي يسعى الرئيس ترامب لإيجاد مخرج من حربه على إيران المستمرة، بات يواجه على نحو متزايد خيارين متباينين يطرحهما وزيران يختلفان تماما في أسلوبهما. الديلي ميل اعتبرت أن ترامب بدأ يميل نحو سكوت بيسنت لأنه يتبنى نهجا أقل حدة على عكس بيت هيكسيث الذي يفضل استخدام القوة المفرطة. نفى مصدر أمني مطلع لقناة بريس تي في الإيرانية صحة الادعاءات الأمريكية بشأن عبور كمية كبيرة من النفط المسار الجنوبي لمضيق هرمز. وبحسب المصدر فإن ادعاءات واشنطن خدعة تهدف إلى التلاعب بأسعار الطاقة العالمية وجزء من حرب نفسية أمريكية واسعة النطاق. وأوضح المصدر أن ارتفاع أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة دليل يناقض الادعاءات بشأن كون المسار الجنوبي أو المسار الجنوبي مفتوحا. المصدر أكد أن استهداف إيران للسفن التي تنتهك القواعد والضوابط يؤكد أن الممر الاستراتيجي الجنوبي مغلق أمام السفن. يوافق اليوم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس حذيفة سمير الكحلوت الملقب بأبو عبيدة. وفي منشور عبر منصة تيليجرام نشر الإعلام العسكري لكتائب القسام صورة له بعنوان وجه الملثم في السماء غدا محراب قدس القادة الشهداء، واستشهد في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في حي الرمال غربي مدينة غزة برفقة زوجته وثلاثة من أبنائه في عملية اغتيال. وفي قطاع غزة يتصاعد العدوان الإسرائيلي، حيث أفادت وزارة الصحة بارتقاء 5 شهداء خلال 24 ساعة وإصابة 14 آخرين. هذا واستهدفت قوات الاحتلال مخازن الأدوية في غزة وسط تفاقم الأزمة الدوائية وتهديد حياة آلاف المرضى. وقصفت مدفعيته المناطق الشرقية لمخيم المغازي وسط القطاع بالتزامن مع إطلاق نار شرق حي التفاح في مدينة غزة. في الضفة الغربية أقدمت جرافات الاحتلال على تجريف وتخريب أراضي المزارعين في منطقة أبو الرايات غرب سلفيت. واقتحمت قوات الاحتلال منطقة سنجر بمدينة دورة جنوب الخليل في الضفة الغربية ودهمت المنازل. كما هاجم عشرات من المستوطنين الإسرائيليين المسلحين الملثمين منازل في محيط قرية قصرة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي محاصرة العائلات لليوم 22 على التوالي. تهويد الجليل والنقب وتوطين مليون يهودي بين البلدات الفلسطينية في أراضي عام 48 هما في صلب برنامج وزير المالية الإسرائيلية بتسلائيل سموتريتش الانتخابي.
3: هي ثورة كما يصفها ويسعى لاستنساخها داخل الأراضي المحتلة منذ عام 48، فأينما لا نسيطر نحن على الأرض سيسيطر العرب، يعلن سموتريتش المعروف بمواقفه العنصرية الفاشية. تأتي الخطة التي تتضمن محاور 3 هي الأرض والإنسان والأمن في صلب الحملة الانتخابية لحزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف الذي يتزعمه سموتريتش، وتعبر عن مشروعه الأساسي للحكومة المقبلة. بحسب الخطة سيجري إنشاء 40 بلدة يهودية جديدة، 20 منها في النقب و20 في الجليل، فضلا عن عشرات المزارع الرعوية على غرار تلك التي باتت تنتشر في أنحاء الضفة الغربية ويمارس المستوطنون فيها إرهابا يوميا ممنهجا على الفلسطينيين. الخطة تهدف إلى توطين مليون يهودي من القادمين الجدد وجنود الاحتياط، يجري تشجيعهم واستقطابهم خصيصا للاستيطان بين البلدات والقرى الفلسطينية التي صمدت بعد النكبة، في مسعى لتطويقها وخنقها أكثر وسلب مزيد من أراضيها التاريخية. وسيجري سن قوانين تسرع تطبيق هذه الخطة في فترة زمنية وجيزة، إلى جانب إلغاء خطط التطوير المقرة في البلدات العربية. يعلن سموتريتش وفق الفلسطينيين في أراضي 48 حربا علنية جديدة عليهم، مجاهرا بسياسة الفصل العنصري خصوصا أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة كرست على مدار عقود هذه السياسة العدوانية تجاههم، على الرغم من كونهم مواطنين في إسرائيل بحسب القانون على الأقل. صودرت أراضيهم ومنعوا من التوسع والبناء وإقامة بلدات جديدة، بل وهدمت إسرائيل آلاف المنازل والمنشآت الفلسطينية في أراضي عام 48 في الأعوام الأخيرة. على المدى البعيد تعني خطط كهذه تهجير الفلسطينيين، فيما احتمال تطبيقها أصبح قائما في ظل تنامي الفاشية في إسرائيل.
1: شهدت العاصمة الألمانية برلين تظاهرة تضامنية مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وطالب المشاركون بحظر تصدير الأسلحة الألمانية إلى الاحتلال الإسرائيلي، وطالبوا كذلك بالإفراج عن الأسرى رافعين شعار لن ننسى أسرانا، إلى جانب الدعوة إلى تقديم المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب إلى القضاء الدولي. أما في العاصمة السويدية ستوكهولم فقد نفذ عدد من المواطنين تظاهرة تحت المطر رفضا لجرائم الاحتلال في غزة ومطالبة بالإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال. وفي فرنسا شهدت العاصمة باريس وقفة تضامنية دعما للشعب الفلسطيني، ورفع المشاركون في ساحة الباستيل العلم الفلسطيني وأطلقوا هتافات مناهضة للإبادة الجماعية، كما طالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين ومن بينهم الدكتور حسام أبو صفية المعتقل من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 20 شهرا. هذا ومن المقرر أن توقع اليونان في تل أبيب اتفاقية دفاعية مع الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 3,600,000,000 دولار تحصل أثينا بموجبها على نظام دفاع جوي متعدد الطبقات. وسيوقع وفد يوناني الاتفاقية مع وزارة الأمن الإسرائيلية التي ستوفر لليونان وللمرة الأولى شبكة دفاعية متكاملة ومتعددة الطبقات. إلى جنوب لبنان، حيث تستمر الانتهاكات الإسرائيلية واعتدت مدفعية الاحتلال على بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل بالتزامن مع تمشيط الأسلحة الرشاشة فوق مجرى نهر زوطر الغربية. وأفاد مراسل بأن مدفعية الاحتلال استهدفت كذلك وادي سلوقي لجهة تولين في قضاء مرجعيون، إضافة إلى مجرى نهر زوطر وتلة علي الطاهر، إلى جانب تنفيذ قوات الاحتلال تفجيرا في بلدة ميس الجبل. وفي قضاء صور استهدفت دبابة مركافة بلدة المنصور بعدد من القذائف. أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن تمسك الولايات المتحدة برفض التجديد لليونيفيل يفتح الباب أمام ضرورة البحث عن قوة أممية تحل مكانها تحظى بتوافق أوروبي أمريكي. وأكد بري أن الاتفاقات الثنائية بين لبنان وإسرائيل ليست البديل عن الحضور الدولي في الجنوب، طالما أن تل أبيب ترفض تطبيق ما توصل إليه البلدان بموجب اتفاق الإطار برعاية أمريكية للالتزام بتطبيق المرحلة التجريبية الأولى وتشكيل الآلية للتأكد من انتشار الجيش في البلدات المشمولة بها. إلى الجنوب السوري، حيث أفاد المرصد السوري بإطلاق قوات الاحتلال المتمركزة في ثكنة الجزيرة نيرانا مكثفة في اتجاه قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. وكانت مصادر محلية من ريف دمشق قد أفادت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بالمدفعية الثقيلة تلة باطل وردة عند أطراف بلدة بيجن في ريف دمشق الغربي. إلى العراق، حيث أكد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري أن أمن العراق وسلاحه شأن داخلي مدعوم بالدستور والقانون، لافتا إلى أن زمن الإملاءات الأمريكية المتغطرسة ولا وجاء زمن التكافؤ والتوازن في احترام المصالح والكرامة الوطنية. العامري أكد أنه لن يحدث صدام في العراق بين الدولة والمقاومة مطلقا. وفي خطاب له أوضح العامري أن سلاح المقاومة لم يستخدم أبدا ضد الدولة بل من أجل سيادة العراق. تصاعدت المعارك بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع في إقليم النيل الأزرق بعد شن الأخيرة وحليفتها الحركة الشعبية هجمات على عدد من البلدات والقواعد العسكرية، وحشد الجيش السوداني قواته لتأمين مدينة الدمازين عاصمة الإقليم، ودفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مناطق الاشتباكات. وتأتي هذه التطورات في ظل تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة بسبب موجات النزوح الناتجة من التصعيد العسكري، وخصوصا في الإقليم الواقع جنوب البلاد. أكدت الخارجية الجزائرية تضامنها ومتابعتها للأحداث في عاصمة النيجر نيامي، وجددت إدانتها للأعمال التي من شأنها المساس بالتطلعات المشروعة للشعب النيجيري. وكانت وزارة الدفاع في النيجر أعلنت استعادة القوات المسلحة بشكل تدريجي سيطرتها على المواقع التي استولى عليها من وصفتهم بالمتمردين بعد هجوم نفذوه على مطار ومقر الرئاسة في نيامي، مؤكدة إحباط محاولة التمرد العسكري التي قادها جنود في الجيش من داخل ثكنة عسكرية في العاصمة. إلى روسيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية بدأت الاستعدادات لشن ضربات واسعة النطاق على منشآت الطاقة الأوكرانية ردا على الهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية وقطاع الطاقة في روسيا. وأضافت القوات الروسية أنها واصلت طوال الليل شن ضربات منسقة على منشآت الصناعة الدفاعية الأوكرانية، وليلا اندلع حريق في مصفاة نفط روسية لمنطقة لينينغراد إثر استهدافها بمسيرة. قال مصدران مطلعان لموقع أكسيوس إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف اقترح عقد لقاء ثلاثي يجمع رؤساء روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا خلال زيارته السرية لموسكو الأسبوع الماضي. وهدفت زيارة راتكليف بحسب المصادر إلى استكشاف ما إذا كان رؤساء أجهزة الاستخبارات الروسية قادرين على إقناع الرئيس فلاديمير بوتين باستئناف المفاوضات مع كييف بوساطة أمريكية. وأطلع مسؤولون أمريكيون الرئيس الأوكراني الجمعة على المحادثات التي أجراها راتكليف في موسكو على مقترح عقد القمة الثلاثية. في أيسلندا، يتصدر معارضو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي نتائج الاستفتاء بشأن استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد 13 عاما على تعليقها. وبعد ساعات على إغلاق مراكز الاقتراع مساء أمس السبت، أفادت قناة أريوفي بأن 52.5% من المقترعين يعارضون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بينما يؤيده 47.5%. في كوريا الشمالية، عينت القيادة العسكرية مدير المكتب السياسي العام للجيش الشعبي كيم سونغ جي وزيرا جديدا للدفاع بعد إقالة نو كوانغ تشول من المنصب وخفض رتبته في قيادة الحزب الحاكم ليصبح النائب الأول لمدير إدارة صناعة الذخائر. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن هذه القرارات اتخذت في اجتماع رأسه الزعيم كيم جونغ أون، ولفتت إلى أن تطوير تقنيات عسكرية حصرية تعزز قدرة بيونغ يانغ على خوض الحرب، فيما تأتي عملية إعادة تشكيل القيادة العسكرية في كوريا الشمالية بعد فترة وجيزة من اختتام المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. أفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة في نيبال بارتفاع عدد القتلى في الفيضان الأخير إلى 734 قتيلا وإلى نحو 2500 مفقود في حصيلة غير نهائية لضحايا الفيضانات المدمرة، وسط تحذيرات من ارتفاع منسوب مياه الفيضانات في المنطقة الحدودية مع الصين. أما على الأراضي الصينية، فأوردت وسائل إعلام رسمية أن عدد القتلى بلغ 16، في حين لا يزال 546 في عداد المفقودين، ما يرفع إجمالي من لقوا حتفهم في الكارثة إلى 750، وعدد المفقودين إلى 3,044 مفقودا. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد. نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.
1: يا موكب النور، يا موكب النور، بدد حالك الظلم.
0: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك كيوكيو راديو إنكوربوريتد.

0: الغيبة والشمم.
1: إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252-53646. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق. فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة. يا الله يا الله. تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن سيدني أستراليا.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. ما أجمل وأروع الصباح حين تهدي لأحبتك دعاء في ظهر الغيب دون أن يعلموا عنه شيئا. تهادوا بالدعاء، تتآلف أرواحكم وقلوبكم على طاعة الله ومحبته، وتواصوا فيما بينكم على الحق والصبر على الطاعة، تنالوا جنة الله ورضوانه. اللهم احفظنا في حياتنا، وبارك لنا في رزقنا وذريتنا، وأحسن خاتمتنا يا رب العالمين. صباحكم دعوات مستجابة إن شاء الله. سؤال مهم جدا وخطير. حين رفض إبليس السجود لآدم لم يكن هناك شيطان، فمن وسوس لهم؟

هذا السؤال خطير جدا، ويقال الشيطان عندما عصى الله من كان شيطانه؟ من هو الشيطان الحقيقي لنا؟ إن كلمة نفس هي كلمة في منتهى الخطورة، وقد ذكرت في القرآن الكريم في آيات كثيرة. يقول الله تبارك وتعالى في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نحن نؤمن بالله عز وجل ونذكره ونصلي في المسجد ونقرأ القرآن ونتصدق إلى آخره، وبالرغم من ذلك فما زلنا نقع في المعاصي والذنوب. فلماذا؟ السبب في ذلك هو أننا تركنا العدو الحقيقي وذهبنا إلى عدو ضعيف. يقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إنما العدو الحقيقي هو النفس. نعم، فالنفس هي القنبلة الموقوتة واللغم الموجود في داخل الإنسان. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقوله تبارك وتعالى في سورة غافر: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وقوله تبارك وتعالى في سورة المدثر: كل نفس بما كسبت رهينة. وقوله تعالى في سورة النازعات: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وقوله تبارك وتعالى في سورة التكوير: علمت نفس ما أحضرت. وفي كل هذه الآيات السابقة تدور كلها حول كلمة النفس. فما هي هذه النفس؟ يقول العلماء أن الآلهة التي كانت تعبد من دون الله كاللات والعزى ومناة وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كل هذه الأصنام هدمت ما عدا إله مزيف ما زال يعبد من دون الله. يقول الله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. ومعنى ذلك أن هوى النفس إذا تمكن من الإنسان فإنه لا يصغى لشرع ولا لوازع ديني، لذلك نجده يفعل ما يريد. يقول الإمام البصري في بردته: وخالف النفس والشيطان وعصيهما. ففي جريمة قتل قابيل لأخيه هابيل يقول الله تبارك وتعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه. عندما تسأل إنسانا وقع في معصية ما وبعد ذلك ندم وتاب، ما الذي دعاك لفعل هذا؟ سوف يقول لك: أغواني الشيطان. وكلامه هذا يؤدي إلى أن كل فعل محرم وراءه شيطان. إن السبب في المعاصي والذنوب إما من الشيطان وإما من النفس الأمارة بالسوء. فالشيطان خطر، ولكن النفس أخطر بكثير جدا. لذا فإن مدخل الشيطان على الإنسان هو النسيان، فهو ينسيك الثواب والعقاب ومع ذلك تقع في المحظور. قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. وأخيرا نتضرع إلى المولى عز وجل ونقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هناك هرمون في الجسم يفرز خلايا على القلب عندما نلهى عن ذكر الله، ومن ثم تكون غشاء على القلب يسمى الران، ويسبب اكتئاب حاد وحزن وضيق شديد. وقال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم. فهل يا ترى نستطيع الآن أن نحاسب نفسنا ونلجأ إلى ربنا أن يهدي أنفسنا إلى الخير، وأن يبعد عننا وسوسة الشيطان؟ دائما نرد كيد الشيطان بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم استجب دعاءنا وتقبل رجاءنا، إنك سميع مجيب الدعوات. وإلى لقاء متجدد، صباح الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

إذا كنت في كل حال معي، إذا كنت في كل حال معي، فعن حمل هم

بسم الله الرحمن الرحيم، بعنوان تلك هي الخبيئة الصالحة. لا تحزن إن جهلوا قيمتك، فهذه قرية كاملة لم يفتح أحد بابه ليطعم نبي الله موسى عليه السلام. التفت إلى قيمتك عند الله ودع البشر. اجعل بينك وبين الله عبادات خفية لا يعيد الناس تغريدها، ولا ترصدها العدسات، ولا تخافت بها صديقا، ولا تحدث بها قريبا. فقد يعيش الإنسان كافا عافا مقبلا على الحياة لا تظهر عليه عظيم ديان، فإن مات رأيت من المبشرات ما يقشعر لها البدن. تلك هي الخبيئة الصالحة. الأماكن التي تذكر فيها ربك ستشهد لك في يوم تحتاج فيه إلى الشهادة، فازرع شهودك في كل مكان. ومن هذه الأعمال الصدقة الخفية المخفية، فصدقة السر تطفئ غضب الرب. صوم النوافل بشرط لا يعلم أحد عن ذلك، كفالة اليتيم، صلاة الليل في غرفتك يحسبك الناس نائم وأنت لرب العباد قائم. ذكر الله كثيرا، كثرة الاستغفار والصدقة عن الأحياء والأموات من أقاربك، السعي في الإصلاح بين الناس، بين الزملاء المتخاصمين، بين الجيران، بين الزوجين. لقد كان السلف الصالح يرددون لا إله إلا الله عند جلوسهم مع الناس، ذلك أن هذا الذكر عند قوله يتحرك الإنسان فقط، يتحرك اللسان فقط ولا يظهر ذلك للآخرين، ولذلك من حرصهم على إخفاء العبادات. يقول الشيخ العريفي: في أيام الربيع وفي ليلة باردة كنت في البر مع أصدقاء، تعطلت إحدى السيارات فاضطررنا إلى المبيت في العراء. أذكر أننا أشعلنا نارا وتحلقنا حولها، وما أجمل أحاديث الشتاء في دفء النار. طال مجلسنا فلاحظت أحد الأخوة إن سل من بيننا، يعني تركن، كان رجلا صالحا، كانت له عبادات خفية. كنت أراه يتوجه إلى صلاة الجمعة مبكرا، بل أحيانا وباب الجامع لم يفتح بعد. قام وأخذ إناء من ماء، ظننت أنه ذهب ليقضي حاجته. أبطأ علينا فقمت أترقبه، فرأيته بعيدا عنا قد لف جسده برداء من شدة البرد، وهو ساجد على التراب في ظلمة الليل وحده يتضرع إلى ربه ويتحبب إليه. كان واضحا أنه يحب الله تعالى، وأحسب أن الله يحبه أيضا. أيقنت أن لهذه العبادة الخفية عزا في الدنيا قبل الآخرة. مضت السنوات وأعرفه اليوم، قد وضع له القبول في الأرض، له مشاركات في الدعوة وهداية للناس. إذا مشى في السوق أو المسجد رأيت الصغار قبل الكبار يتسابقون إليه مصافحين ومحببين. كان يتمنى الكثير من تجار وأمراء ومشهورين أن ينالوا في قلوب الناس مثل ما نال، ولكن هيهات. كان أبو بكر رضي الله عنه إذا صلى الفجر خرج للصحراء فاحتبس فيها شيئا يسيرا، ثم عاد إلى المدينة، فعجب عمر رضي الله عنه من خروجه، فتبعه يوما خفية بعدما صلى الفجر. فإذا أبو بكر يخرج من المدينة ويأتي خيمة قديمة في الصحراء، فاختبأ له عمر خلف صخرة، فلبث أبو بكر في الخيمة شيئا يسيرا ثم خرج. فخرج عمر من وراء صخرته ودخل الخيمة،
فإذا بها امرأة ضعيفة عمياء وعندها صبية صبية صغار. فسأل عمر: من هذا الذي يأتيكم؟ فقالت: لا أعرفه، هذا رجل من المسلمين يأتينا كل صباح منذ كذا وكذا. قال: ماذا يفعل؟ قالت: يكنس بيتنا ويعجن عجيننا ويحلب داجننا ثم يخرج. وصام أحد السلف 20 سنة، يصوم يوما ويفطر يوما وأهله لا يدرون عنه. كان له دكان يخرج إليه إذا طلعت الشمس ويأخذ معه فطوره وغذاءه، فإذا كان يوم صومه تصدق بالطعام، وإذا كان يوم فطره أكله. أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من هؤلاء؟ نعم، كانوا يستشعرون العبودية لله في جميع أحوالهم، هم المتقون. والله يقول: إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. صدق الله العظيم. إن الذين يعملون الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي يجعل لهم محبة في قلوب الخلق. إذا أحبك الله جعل لك القبول في الأرض، وهكذا كان حال الصحابة، فكيف حالنا نحن الآن من كل هذه العبادات الخفية؟ اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا كنت لا تعلم بهذه العبادات فقد علمت، فاعمل، وإن كنت تعمل فاجتهد لكي تحشر مع هؤلاء الصحابة. الآن حاسب نفسك واسألها: هل لك عبادات خفية بينك وبين ربك؟ وإن كان الجواب نعم، فاستمر في هذه الأعمال تنال الأجر والثواب بإذن الله. وإن كان الجواب لا، فمتى ستبدأ؟ غدا؟ فلعل ملك الموت ينتظر الأمر ليقبض روحك الآن. اعزم النية على أن تبدأ من الآن فصاعدا، واتخذ خطوة بينك وبين ربك، ولعلها تكون سبب في نجاتك يوم لا ظل إلا ظلة. اجعل بينك وبين ربك عبادات خفية. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: إني قد أحببت فلانا فأحبه. فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم قال: ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: أني أبغضت فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فابغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم تنزل له البغضاء في الأرض. ما أجمل أن تعيش على الأرض تأكل وتنام والله ينادي باسمك في السماء: أني أحب فلانا فأحبوه. يا الله، فالبدار البدار بأعمال بيننا وبين ربنا سبحانه لا يطلع عليها أحدا سواه، لا يعلم عنها البشر شيئا ولا حتى المقربين. لا سعادة بلا دين، السعادة في الدين، السعادة في الإسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، ثلاث حروف أبكتني. نعم، ثلاث حروف أبكتني. أحبتي الله، خلينا نتأمل مع بعض في الكلمات دي. موت، مات، ميت، قبر، نشر، حشر، عرض، جنة، نار، كلها كلمات متكونة من ثلاث حروف وبس. نطقها سهل مش صعب، لكنها بتهز القلوب الحية. كلمة موت كلمة بتقول لك عن ضيف رح يجي لك رغم أنفك ومن غير تحديد لموعد الزيارة، فهو صاحب الشأن بالخصوص ده، وكسر ظهور الجبابرة وأوسدهم التراب، فإزاي بك أنت؟ نيجي لكلمة مات. كلمة بتقولك عن إنسان فرقك لغير رجعة، أو لقاء في هذه الدار وأصبح من أخبار الماضي وما بيقلكش منه إلا الذكريات، وإن كان فرقك من سويعات. نيجي لكلمة ميت. دي كلمة حتتقال عنك في إحدى اللحظات، هي أجلك ونهايتك في الحياة دي. يا ترى أنت مستعد للي بعدها؟ نيجي لكلمة قبر. هو بيتك اللي راح تسكنه بعد بيتك الجميل اللي فيه صالونات وغرف وجنينة اللي هنا في الدنيا، بيتك اللي راح تسكنه حفرة في التراب مش فيش فيها شبابيك من بلور ولا رخام. يا ترى هل انت جملته بالطاعة وأسسته بالأعمال الصالحة؟ نيجي لكلمة نشر. موعد الإذن بخروجك من قبرك أشعث أغبر، خد بالك. ونيجي دلوقتي لكلمة حشر. لحظة اجتماعك بالأولين والآخرين، زي ما اتولدت، زي ما ولدتك أمك، لحظة بينشغل فيها كل امرئ بنفسه عن بنيه وزوجه وولده وأمه وأبيه وكل ذويه. يا ساتر. نيجي لكلمة عرض. موقف عظيم، يوم طويل 50,000 سنة راح توقفها، مش بس انت، كلنا بتنتظر العرض وفصل القضاء. الشمس بتقرب من رؤوس الخلائق وبتكون على بعد ميل منهم، ميل واحد بس، فبينزل العرق منهم على قدر أعمالهم. فلحد فين رح يوصل عرقك يا ترى؟ نيجي لكلمة جنة. منزلك الأبدي،
بتبقى فيه أبد الآبدين إن كنت من أهل الطاعة عشان تفوز بدار السعادة والنعيم. أسأل الله أن أكون وإياكم منهم. قولوا أمين. أخيرا نيجي لكلمة نار. منزلك إلى أن يشاء ربك. إن كنت من أهل الشقاوة والبؤس والعياذ بالله، اللهم أحسن خاتمتنا واجعلنا وإياكم من أصحاب الجنة. آمين آمين آمين يا رب العالمين.